الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

يا ابني. صوت ليلى بنت ضيع نار بنت عيلي مثل عيلتنا. يا

ومعود يعرقص ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرقص ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك الله.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: عايش وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد حاجة تحكي.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: عايشي وحدة بلا حبك يا

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: خنتي.
2: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
1: أنت ما بتعترفي بغلطي.
2: أنا معذرة.
3: تعرف شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
1: باسا؟ شو هاي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

الله معك يا وطني لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم تسمعونا أيضا لايف ستريمينج، جبل لبنان دوت كوم، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الخميس 14 أيار 2026 ميلادية، من زمن الميلاد فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 وشوي. كل القضايا اللي رصدناها نحن وياكم، قضاياكم، أصواتكم العالية، وانتو كمان شو رأيكم بكل شيء عم بيصير ابتداء من هاللحظة. في ناس بلشت تبعت 03-444-037 رسائل صوتية ومكتوبة عن كل القضايا اللي بتحبوا نتناقش فيها بسقف الحرية العالي، والهواء مفتوح لألكن الرأي والرأي الآخر. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحييكن. قضايا كتير رح نتابع اليوم، كمان قضايا المخاتير المتقاعدين، مظلومية المخاتير المتقاعدين حرموا من حتى الضمان الاختياري، انه هن يدفعوا تيكونوا مضمونين، حرموا من الضمان ومن الضمان الاختياري. كمان اليوم صرخة من بعد مبارح الرسالة الأولى من مختار بلدة جدبرة بالبترون، جدبرة بس ما بتنلفظ الألف، بلدة جدبرة البترون. حدا سمع فيها منكم؟ في يمكن الأجيال الجديدة ما بتعرف كل بلدات لبنان. جدبرة البترون، مختار السابق شوقي توفيق مرعي ومظلوميته. اليوم كمان منتابع رفع صوت وأصوات المخاتير المتقاعدين، ومننتقل من البترون لحي الليلكي التابع لبلدية المريجي، منطقة مسيحية كانت بالضاحية الجنوبية وبعدها ذات طابع مسيحي وصامدون المسيحيين فيها. تحية لرئيس بلديتها، بلدية المريجي بالضاحية الجنوبية المريجي الليلكي، مختار المريجي جان جريس عيسى، وكمان مظلوميته اللي صارت. ماذا بعد؟ من بعد ما طلعوا إشاعات على النائب نعمة جورج فريم عم يعتذروا منه على وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه طلعوا إشاعة أنه النائب الأستاذ نعمة جورج فريم عم بيقول للشيعة أنه إذا مش عجبكن فيكن تتخلوا عن الجنسية اللبنانية وتروحوا على العراق. يعني في ناس صدقت، تصوروا الإشاعات ووسائل التواصل الاجتماعي قديش مزعجة وقاتلة يعني باستعمالها للنيجاتيف. طلعت خبرية انه النائب نعمة جورج فريم دعا الى نزع الجنسية اللبنانية عن الشيعة وترحيلهم الى العراق، وقامت لقيامة وصاروا يسبوه على وسائل التواصل الاجتماعي ويشتموه باقذع الاوصاف والشتائم، لما بينت بعدين انه اشاعة. وطلع بينا في رينام بارح بإذاعة جبل لبنان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب نعمة جورج فريم لحتى هديت الأمور وهديت خواطرهم للي كانوا عم بيسبوا، ورجعت بيّن أنه النائب نعمة جورج فريم من الأشخاص الوطنيين اللي بيحبوا وطنهم لبنان وبيحبوا كل أطياف لبنان، و18 طائفة بقلبه للنائب نعمة جورج فريم مثل ما لبنان بقلبنا كلنا ومحبة لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كمان هالأسبوع لما نهار التنين سمعنا ريبورتاج عن بلدة معلولة بسوريا، معلولة آخر قرية وبلدة بالشرق الأوسط تتحدث باللغة الآرامية، لغة السيد المسيح. هني بيقولوا يشوع مشيحة، وبالسرياني يشوع مشيحو. بلدة معلولة رح نرجع اليوم نسمع الروبورتاج مرة تانية،
ومن بعد منها بنسمع رسالة صوتية من السيدة زهوة. زهوة اسم حلو كتير، اسم بتحمله بنت معلولة اللي هاجرت من كتير زمان للبنان، وهاجروا قسم من أولادها لكندا ولأصقاع الأرض، وبعدهم عم بيعلم أولادهم اللغة الأرامية. لما زورها لزهوة أنا طيب تعرفوا شو، خليني أخبركم بعد شوي، بس إذا حدا بيحب يروح يتروق عند زهوة ويتعلم اللغة الأرامية منها يعني يتسير باللغة الأرامية وياخد له كم كلمة مثل ما أنا عم علمكم سرياني، عندها فرن زهوة تشرف عليه بمنطقة الجديدة البوشرية، يعني وين أمن الدولة على الأوتوستراد على إشارات الجديدة البوشرية، مبنى أمن الدولة هي بالمبنى اللي يعني بتروحوا على المفرق بتفوتوا لورا، يعني ورا مبنى أمن الدولة بالشارع الجواني. سألوا عنها وين فرن زهوة ودوقوا من دياتها الزعتر المعلولة، بيبعتوا لها الزعتر من سوريا من معلولة لحتى تكون عم تنفعهم لأهلها وعم يسترزقوا، وبنفس الوقت نحن عم ندوق اشياء طيبة بفرن زهوة ورا أمن الدولة بجديدة سد البوشرية. امبارح كنت عندها واليوم رايح لعندها كمان. زهوة يسعد لي صباحك، شلام عليخ، بيا شو عمشيحة، نوطار ليخ، حوتو، حوتو يعني أختي، هني بيقولوا ممكن حوتا أو حتى. يلا رح تحكينا كم كلمة سريانية زهوة هلأ ضمن الفترة وغيرها من القضايا، ما رح أخذكم وقتكم كتير. يلا قولوا الله ومنتوكل ومندافع عن وطننا لبنان وعن شرعية لبنان، ما بننسى أي شيء إضافة لقضايانا نحن وياكم، ما رح ننيم هالقضايا، ومنتفائل بالخير اليوم بالمفاوضات اللي رح تكون تبلش الساعة 4:30 بتوقيت وطننا لبنان بأمريكا. الله يوفق الوفد اللبناني المفاوض والسفير الأمريكي بلبنان ميشيل عيسى اللي هو لبناني كمان ومنا وفينا وحبيب قلبنا ولبناني من أصل أمريكي. قولوا الله وإن شاء الله يا رب يتوفقوا لحتى يحموا وطننا لبنان من كل شر. خلينا نسمع أغنية رواق من روق أعصابنا، Because I Love You، ستيفي بي. Yes Because أسباب وأعذار وحجج للانسحاب.

0: Alleluia.
1: Stevie B, Because I Love You. ونبدأ سويا بالموسيقى المرافقة ويومياتنا وساعاتنا اللي عم نعيشها. الله يبعت أيام حلوة لهالوطن. أمين. منشتغل لعزة وطننا لبنان ولخلاص وطننا لبنان، نحن وكل الخيرين إيد بإيد. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألكن من رقم اللي منتهي بالتسعة تسعة ستة. أكيد كل أغاني الزمن الجميل عم نسمعهم بأرض النهار وكمان ببرنامج صوتك عالي، بس الأغاني اللي بتنبس بخلال الأسبوع وخلال أيام النهار والليل أنا بحط لكم إشياء اللي ما عم نستعملها إجمالاً بالريبرتوار. 03-444-037 ومخالفة للسير.
2: سعد لي صباحك خي جوني، أيدي هلأ نازل على خط الدورة، حبيت أبعت لك إياها ولا ببعت لك على الرقم الثاني كمان.
1: نعم
2: نهارك سعيد يا رب.
1: يا حبيب القلب يسعد لي صباحك. يلا بنبعته لمفرزة سير الجديدة، أكيد كمان بيكون مرق بجوني. تحية لمفارز السير بكل لبنان، مفرزة سير الجديدة بقيادة الكولونيل روبير جدعون. يسعد صباحك كولونيل جدعون، انت وضباطك وعناصرك ودراجيك ورتبائك بمفرزة سير الجديدة. هيونداي، ورح بعت لك الصورة بعد شوي حضرة الكولونيل، رقم 309041. خلينا نشوف إذا كان عم بيطلع ونزل ركاب على طريق عكار بيروت. شيء مؤسف، بعدهم سيدي الكولونيل بعدهم عم ينزلوا، خاصة الفجر أنا نازل على الإذاعة بعدنا عم نشوفهم فانات خصوصي ناقلين ركاب بطريقة غير شرعية من عكار وطرابلس باتجاه بيروت الدورة والكولا. الله يعطيكم ألف عافية، بنعرف تماما أنه جهودكم جبارة باللحم الحي، قوانا الأمنية الشرعية وقوى الأمن الداخلي ومفارز السير بكل لبنان، مفرزة سير بعبدة، الضابط شقير يسعد صباحك، مفرزة سير جوني يسعد صباحكم ضباطا ورتباء ودراجين، مفرزة سير طرابلس، مفارز سير بيروت الأولى والثانية والثالثة، يعطيكم ألف عافية شباب بخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. امبارح نزلت على السمايا واليوم كمان نازل على السمايا، ولقونا على السمايا بالكاسليك أجمل الأيام منقضيها نحن وياكم بالرياضة الشتوية والصيفية وكل السنة تقريبا، يعني بس يكون الطقس مؤاتي والموج مش انه 3-4 متورة 5 متورة ومش البحر موحل اوقات، او اوقات بيبقى فيه شوي او كتير، بس بكل الاحوال رياضتنا بالسمايا، واهلا وسهلا فيكن بالسمايا بالكاسليك. رح يبلش الموسم الصيفي بعد شوي، أعمال الصيانة عم تخلص على البيسين أولمبيك والبيسينات لكمان التانية لأولاد الصغار مخصصة أكتر شيء. إذن لقونا على السمايا بالكاسليك، عنوان موثوق وحيد ما في غيره وأمين وبكل أمان وبكل أمانة وشرف، ميشيلا كرم زوجية أندر الحبيب. ميشيلا كرم العنوان الموثوق الوحيد بالسمايا للبيع والإيجار والشراء، شاليات وكابينات للبيع أو للإيجار مع مواقف للسيارات بالسمايا. أهلا وسهلا فيكن، لاقونا على السمايا. ميشيلا كرم عفلق بخدمتكم بكل أماني. 03-311-119 03-311-119 من لبنان وخارج لبنان، أهلا وسهلا فيكم، انضموا لألنا بالسمايا بالكاسليك. ميشيلا كرم عفلق بخدمتكم بكل أمانة. صوتك عالي جبل لبنان. Good evening America and Canada. يسعد صباحكم ومساكم، صباح كل الأشخاص اللي موجودين بالدول العربية وبكل الدول. وجيه يسعد لي صباحك، فيش لي هيدي الهيونداي. هيونداي مأمون محمود خشفي

مبررة ويطلع ركاب بشكل خاص. انتبهوا رصدوهم إذا عم يطلعوا ركاب مش ينزلوا. ينزلوا بيقلك أنا جايب ناس معي من الشمال وعم وصلهم بصفة خاصة أو بصفة تجارهم أو أنه مستأجريني كأشخاص إفراديات رايحين على أشغالهم. إذا طلع ركاب هون نحنا منكون كمشني بالجرم المشهود. يا كمان في مستمع بيقول لي كترانين كتير، ثلاث أشخاص على الموتو بلا نمرة بعبدة بطشاي. آخ يا بلدي لبنان. نعم نعم نعم نعم، تتذكروا من سنين عم هيك بتمنى وبحلم، أنا عم بحلم أنا وياكم إنه إذا بيحطوني ضابط شرف بمفرزة سير من مفارز لبنان، مساعد لأميري مفارز السير أو معي مفرزة من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والله العظيم يعني بدنا ننفذ القانون. أنا ما بنفذه هيك حيالله يعني ما عود الراجع ناري غير شرعي، دغري القطو كبه براته وحطه بالحجز وبعته، وهيك عم يعملوا الشباب مفارز السير. بس يمكن أنا أعمل شيء إضافي كمان بالكرباج، جلدهم كم جلدة بيهربوا وبيتركوا الدراجة تتصادر. بدنا نعمل شيء ثورجي. آخ يا بلد لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية لإعلاناتكن وسبونسورينج إذاعة جبل لبنان. نحن بحاجة للاستمرار ولتقوية الإرسال، والدعم بيكون بكل شرف وبكل من عرق جبيننا عن طريق الإعلانات وسبونسورينج. 70 220 888 دعمكن لجبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
2: Wait. Ortega's is on sale?
3: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو، الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
9: مع علي بليلي وجلال الشعر، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
10: يا حلو
11: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
12: خلص الدمع من عيوني ونسيت
11: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
13: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
11: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ بدنا نتكلم.

أرحم أنا وياكن على شخص إله معزة وإله محبة بضيعتنا غزير بكل لبنان، أنصل محامي ومربي إبراهيم أنطون الحداد. انتقل إلى الأخدار السماوية إبراهيم الحداد، الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. منعزي نفسنا، منعزيكن، ومنقول المسيح قام حقا قام. الأنصل إبراهيم الحداد، تقام الصلاة لراحة نفسه بكرة الجمعة 15 أيار الساعة 4:30 بعد الظهر بكنيسة السيد الحبشية بغزير، ويوارث ثرى في مدافن العائلة. الله يرحمك. منعزي نفسنا، منعزي ضيعتنا غزير، نقابة المحامين ببيروت، الغائب ابن غزير، الأنصل المحامي إبراهيم أنطون الحداد كمان كان صاحب المركز الدولي للعلوم التقنية سيئتي الدورة. الله يرحمك. كنت كل ما أطلع على غزير ونلتقي سوا يقول لي جوني عم بسمعك. أنا عم بسمعك الصبح هيك، أنا عم حضر حالي، كان عم يرتاح أكيد من عناء الأيام بعد جهاد تربوي وجهاد قانوني كمحامي كأنصل وكصاحب للسيئتي الدورة. الأنصل المحامي إبراهيم أنطون الحداد، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته. المسيح قام حقا قام، يشوع مشيح قام من قبره، يشوع مشيح قام من بيت عنيده. تعيشوا تترحموا مستمعي إذاعة جبل لبنان. خسرنا مستمع ومحب وصديق غالي. الأنصل المحامي إبراهيم أنطون الحداد، إلى اللقاء. غزير وتراب غزير بيجمعنا، ومحبة غزير ووطننا لبنان بتجمعنا. صوتك عالي جبل لبنان. هاي جوني، يسعد صباحك يا حسن. انت ما لازم تكون ضابط شرف، لازم تكون وزير داخلية. لا لا، مرسي عم حبتك اكيد حسن، ولكن عنا وزير داخلية هلا بهالحكومة بيسوى الدنيا كمان. نتفق سوا انه انسان رائع جدا، عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان، عم يشتغل لمصلحة ارزة لبنان والامانة اللي ائتمنها من وقت تخرجه من المدرسة الحربية. وزير الداخلية والبلديات العميد الحجار. فنحن جنودك يا لبنان، منساعده، منساعد قوى الأمن الداخلي، منساعد القوى العسكرية. أقسم بربي وإلهي، إذا تم تعييني ضابط شرف بقوى الأمن الداخلي للتنفيذ على الأرض لكل المخالفات، مش بس مخالفات السير، مخالفات البناء وغيرها من الأمور، خلي ابن مرة يشتغل خصوصي تاكسي، خلي ابن مرة معه فان ينزل ركاب بطريقة غير شرعية وياكل بالحرام من درب أولاد الحلال السائقين الشرعيين، تاكسي وسيرفيس وفان وبوسطة. خلي ابن مرة إذا شواربوا لورا ديناي وما بتعرفوا أمتين الطب عليهم بكل المناطق اللبنانية، بصير بخلص هالفترة الساعة 10:30 11:10 وبنطلق على كل المناطق اللبنانية ما بتعرفوا وين بظهر لهم، وبساعد مفارز السير. أنا بكون استثنائي، يعني معي مثلا شاحني لشحن المخالفات على بورة الحجز، بور الحجز بكل لبنان، ومعي مساعدين الله يعطيهم العافية من دراجين وعناصر ورتبة، وساعتها إذا في ابن مرة وشواربه لورا ديناي بكل المناطق اللبنانية خالف القانون، منبلش نخلص.
يعني بنخلص من هالمخالفات للسير. خلي ابن مرة عسكري أو مدني يكون عم بيسوق دراجة نارية أو سيارة بلا لوحة خلفية، وخلي ابن مرة هلأ عم بيزيدوا كتير، ابن مرة عسكري من كل الأسلاك الأمنية يكون عم بيسوق دراجة نارية بلا كاسك على راسه، يعني يمكن نغض النظر إنه مش مسجلة، بس أنت ببدلتك الشرعية عيب إنه يكونوا الدراجات الخاصة الدليفري وكل الناس حاطين بنسبة 90% صاروا كاسك على راسهم، وانت يا عسكري تعرفوا شو صرت عم لطش عليهم، عم لطش على العسكر اللي بيبرقوا بيناتنا بعجقة السير. يا وطن يا وطن الله يحميك يا وطن، وين الكاسك على راسك؟ هيك بيطلع اوقات بيطلع بالمزبوط اوقات بيطلع بالورب وبيضل مكمل، هيدا خليه يضل مكمل. اذا كلفت بتطبيق القانون، وفي قانون صدر وقرار صدر عن وزير الداخلية العميد الحجار بمنع العسكريين من قيادة دراجات نارية غير مسجلة وبدون كاسك على رأسهم، يا وإذا حدا عنده حجة شو حجة شو حجتكم؟ قديه حقها 20-30 دولار 35 دولار؟ ما بعرف يعني قديش أسعار الكاسك، بلكي بيفيدنا سبويلر سنتر، سبويلر سنتر، سبويلر سنتر على طريق النهر كورنيش النهر لزينة السيارات، بلكي بتروحوا لعنده وبيتوصى فيكن سبويلر. روحوا وقولوا له من قبل إذاعة جبل لبنان جون الصديق، سألوا عن الأستاذ جورج عين ملك، جورج عين ملك سبويلر سنتر، وما بقى حدا عنده حجة إنه ما يحط كاسك على راسهم كان عسكري وإن كان مدني. تفضلوا عم نخدمكم، مستعد جورج عين ملك سبويلر سنتر كورنيش النهر انه يعطيكم اياها برسميلة، بس روحوا اشتروها للكاسك على راسكم واحموا حالكم عسكريين ومدنيين. صوتك عالي جبل لبنان، الرقم اللي بتهب 957 يسوي صباحك جوني، انت ضابط شرف بخدمة لبنان، بخدمة لبنان. معظوم هالقلوب اللي كنا مفكرينا قلوب بيضة طلعت حاطة فاونديشن. آخ يا بلد لبنان، آخ من الفاونديشن لحتى نخفي عيوب.

صوتك عالي جبل لبنان. عارفين هلا شو عم بيصير عندي؟ لبكتني ملبكتني أوجيرو أوجيرو. طيب خلينا نوقف الموسيقى ونستمتع هيك كمان بأغنية من الزمن الجميل. إذا اشتغلت أوجيرو معنا الله يساعدنا. جين مانسون أون فام. والله ميرسي أوجيرو.

0: شفتوا كيف أجيرو؟ حسيت حسيت. طيب خلينا نشوف أبسط شغلة ممكن تنعمل. ريستارت. شيء مؤسف اللي عم بيصير بوطننا لبنان. خليني إلجأ للتابلت عندي والرسائل الصوتية والمكتوبة الموجودة عندي. نسمع سوا السيدة رباب الصدر، شقيقة إمام الوطن المغيب الإمام السيد موسى الصدر. رباب الصدر شرف الدين عم تحكي كلام وطني مدته دقيقة. الكلمة لأليك السيدة رباب الصدر شرف الدين، أخته لحبيب القلب الإمام المغيب موسى الصدر.
1: شوفي، نحنا معلش بدي أقولها، نحنا صرنا بنجلاديش، نحنا صرنا أفغانستان، صرنا يمكن أدنى بلاد بالعالم بسبب عم بيديرونا من برا، عم نعطي دينتنا لبرا، عم بمشونا. ليش بدنا نعيش نحنا هيك؟ ليش؟ أنا ليش بدو نعيشوا أحفادي أطفال صغار حياتهم مش معلوم كيف؟ ليش؟
2: هذه صرخة كبيرة سيدة رباب اليوم، يعني وأنت تقدر دموع.
0: يلا نعم. إذن السيدة رباب الصدر شرف الدين، الله يرحم خيك، أكيد يمكن بالتقادم بالعمر صار عمره فوق 90 إذا بعده على قيد الحياة، إمام الوطن المغيب موسى الصدر. صوتك عالي جبل لبنان. إذن بعد رسالة صوتية أولى سمعناها مبارح وصرخة من مختار بلدة جدبرة بالبترون، مختار بلدة جدبرة السابق شوقي توفيق مرعي، عن مظلومية حرمانهم وعدم شمولهم بتغطية الضمان الاجتماعي أو حتى الضمان الاختياري. رسالة صوتية تانية اليوم لمتابعة رفع الصوت من مختار حي الليلكي التابع للمريجي بضاحية الجنوبية لبيروت، المختار جان جريس عيسى. يسعد صباحك وصوتكم العالي يا مخاتير ويا كل اللبنانية من إذاعة جبل لبنان.
3: صباح الخير، كيفك خي جوني؟ معك جان عيسى مختار الليلكي حبيب قلبك. بحب لك صباح الخير وصباح الخير لإذاعة جبل لبنان، صباح الخير لكل المستمعين. وبحب لك إنه أنا خدمت ضاعت 13 سنة من 2013 ل 2025، وانت معك خبر بال 2019 حرقوا لي مكتبة، ما حدا غريب رح أقول ومش رح استحمل حدا، بلديتي حرقت لي مكتبة. على كل مش الحال الله لا يسامحهم مثل ما حضرتك بتحكي. ما خلصنا وتركت المخترة أنا بال 2025 سنة الماضية، أنا كان حابب بعدني أعطي بس لأن أختي مريضة تركت المخترة لأنه بقاش فيه لحق على المخترة وأختي مريضة وبدي اهتم فيها وكذا. ما العلم إنه كنت حابب كفي بالمخترة، ومع العلم إنه 6 سنين أعمل معاملات لأولاد ضيعت على غطا موتير السيارة، يعني بلا مكتب. رجعت صلحته حطيت مصاري، رجعوا ضغطوا على صح الملك شلونا من تحت. يلا ماشي الحال، على كل حال الله لا يسامحهم ما بأثر، مهم أنا صحت منيحة. بقى أنا أضم صوتي على لصوت زميلي المختار شوقي توفيق مرعي مختار بلدة أجدبرة، وبوجه له تحياتي وبقول له الله يقويك وخليك بصحتك. وبحب زيد شغلي يا خي جوني، نحن كنا مضمونين بمصرياتنا مش ببلاش، كنا ندفع اشتراكاتنا كل 3 شهور نروح ندفع اشتراكاتنا مثلنا مثل كل الناس، ما يفحل يفكر انه نحن كنا مضمونين ببلاش عساب استندوق وعشي. وتانيا قالوا انه بعد ما خلصنا بيعطونا تعويض، طلعت ريحة انه بيعطونا تعويض $200. بقى صارت فيه سين وجين وكذا وهيك وين عم بيشتغلوا فيها. وقدمنا طلبات بالصندوق اللي فتحوه جديد بالحمرة وقالوا لنا بكرة نتصل فيكم وهديك وجد ضيف. ما عادش حدا اتصل فينا وقال بكره بيظبطوا الوضع وكذا. وصارنا سنه وش سنه تقريبا من سجين. بقى انا بحب حط صوتي حط صوت زميلنا المختار مرعي ويعطيكم العافيه وان شاء الله يلاقوا لنا حال. وفي كتير مثل ما قلت تاني يعني خطير في 2000 وشوي مختار تقعدوا ما نشوف اذا الله بدبر برجعوا لنا الضمان ما برجعوا لنا الضمان على كل هذا البلد هيك الله يعيننا بلد تعبين يا خي الجوني
0: نعم
3: بلد تعبين بس ما حدا يفكر انه احنا كنا مضمونين ببلاش هالشغله اللي بدي اوصلها الله بدبر يا خي الجوني وان شاء الله نكون صوتنا مسموع عند هالمسؤولين بهالبلد يلا منشوف وجهك بخير
0: يا حبيب القلب يسعد صباحك المختار السابق بحي ليلى كتابع للمريجي بالضاحية الجنوبية لبيروت جان جريس عيسى وصوته العالي أيضا مبارح بعتناهن صرخة صرخة المختار السابق لبلدة جدبرة بالبترون شوقي توفيق مرعي بعتناها لوزارة الداخلية وللمديرية العامة للضمان الاجتماعي وإن شاء الله يا رب كمان اليوم رح نبعت هالصرخات إن شاء الله أنه عحسابهم يقدروا يكونوا مضمونين اختياريا ويكملوا حياتهم مضمونين بوطنهم لبنان. أخ يا وطن لبنان تعرفوا مستمعين الكرام أنه بالزمانات السعيد الذكر والطويل العمر عرفتوا السنيورة مسيو فؤاد سينيوغا لما اجوا بدهم يبلعونا شيء اسمه تي في اي يمكن احنا في ناس كثير ما كانت سامعه في شيء انه اسمه تي في اي بدهم يفرضوه بنظامهم بوقتها والدوله الفاشله والفاسده اللي حكمتنا من 1990 لحديث من شي سنه ونص فاجا مسيو سينيوغا وفي تصريح بعدني ما بنساه وانبسطت فيه كثير وعدنا انه احنا خلينا نحط عليكم تي في اي وإحنا بنوعدكو إنه بيكون في ضمان الشيخوخة فلا شفنا الشيخوخة ولا شفنا أي شيء ماشي الحال فرضوا علينا التفقة وفتكوا بالدنيا كلها وفتكوا بالخزينة صرفوا أجوجو من الخزينة يعني على ذوقهم وقد ما بدهم فتكوا بمصرياتكم تباعا من 1990 ل من سنة ونص كلهم اللي حكموا وزاريا ونيابيا وجمهوريا بأغلبية 90% يعني في شوية انضاف بهالدنيا بيضلوا أكيد منضل نترحم عليهم أو نذكرهم بالخير إذا بعدهم على قيد الحياة من اللي حكمونا إداريا ووزاريا وعسكريا وأمنيا من 1990 فمسيو سينيوغا وعد وما وفي ومشان هيك عم ندفع الثمن نحنا من تفقة صارت 12% غليت من 10% ل 12% بلعوا التفقة زلعوها وصرفوا مصرياتكم ومصريات التفقة ومصريات الدولة اللبنانية كلها بعزقة يمين وشمال وسرقة واختلاس وصفقات من تحت الطاولة وفوق الطاولة وسيروا الناس وسيروا السوريين اللي كانوا حاكميننا ودعسيننا بالرينجر بوقتها دعسينوا لقلهم يعني لأنه احنا كنا عم نقاوم بطريقة أو بأخرى ماشي الحال فمن هالمنطلق هيدا أخ يا وطن لبنان وأخ يا مخاطير لبنان السابقين وعدنا سينيوغا بضمان الشيخوخة وما صدق بالشيخوخة يا صوتك عالي جبل لبنان une femme Jane Manson

0: Please, Ogero, please. Ogero, love.
1: Je ne vois ma vie

0: Jane Manson, une femme. ونتابع سواء أنا وياكم صوتك عالي جبل لبنان وصوتكم العالي يا لبنانية. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. رسالة تسع ثواني تنشوف شو في كمان مكتوب.
1: صباح الخير جوني هاودي من الشهداء الأحياء، معك شهيد الحي بولس الحلو.
0: يسعد لي صباحك. إذا عبر إذاعة جبل لبنان نحن عوائل العسكريين الشهداء الأبرار والشهداء الأحياء في الجيش اللبناني نرفع الصوت اليوم عاليا لنعلن رفضنا القاطع والمطلق لأي مسعى أو مشروع العفو العام المرتقب قد يشمل الإرهابيين المجرمين الذين غدروا بأبنائنا وذبحوهم وأطلقوا النار عليهم بدم بارد في معارك الشرف والكرامة في أي بقعة من أرض الوطن. وهنا نذكر أنهم صوروا فيديو لأحد العسكريين أثناء ذبحه وأرسلوه لوالدته. يضيف البيان عبر إذاعة جبل لبنان، فإن من يطالب بالعفو العام عن مرتكبي تلك الجرائم الإرهابية وذبح العسكريين فهو خيانة عظمى لدماء الشهداء وطعنة في ظهر المؤسسة العسكرية واستهانة بتضحيات العسكريين الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن ضد المجرمين. إن دماء أبنائنا التي روت تراب لبنان ليست ورقة تسوية سياسية ولا يمكن أن تكون موضعاً للمساومة تحت أي ظرف أو مسمى. بناء على ذلك نوجه نداء عاجلاً ومسؤولاً إلى كل من قائد الجيش العماد رودولف هيكل، معالي وزير الدفاع اللواء ميشيل منسة، فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وكل نائب وطني حر شريف في مجلس النواب، نطالبكم جميعا بتحمل مسؤولياتكم التاريخية والوطنية والوقوف سدا منيعا للتصدي لهذا الطرح ومنع إقراره تحت أي مسمى أو شعار، صونا لدماء الشهداء الأبرار واحتراما لتضحيات الشهداء الأحياء الذين دفعوا أجسادهم ثمنا لحماية لبنان. نحن ومعنا كل مواطن لبناني وطني حر شريف نقف صفا واحدا في الدفاع عن حق شهدائنا وداعمين لهذا الرفض القاطع. لن نتهاون في الدفاع عن حق شهدائنا في تحقيق العدالة الكاملة. عاش الجيش اللبناني المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. بيروت في 13 أيار 2026 الإمضاء لجنة عوائل العسكريين الشهداء والشهداء الأحياء ببيان اللي أرسلوه عبر إذاعة جبل لبنان. يا شباب الله يحميكم. يا شباب نحن معكم، ومثل ما قلنا في عنا ديمقراطية بوطننا لبنان، في عنا مجلس نيابي عم يناقش هالقانون هيدا، وبطبيعة الحال نحن رح نتابع القضية للنهاية. نحن وياكم ونحن وياكم إيد بإيد، وإذاعة الشرعية اللبنانية، إذاعة الجيش اللبناني البطل والقوى الأمنية الشرعية، إذاعة جبل لبنان، متابعين نحن وياكم للنهاية وما بعد بعد النهاية. الله ينصر أرزة لبنان. احتراما ومحبة، نشيد الجيش اللبناني من إذاعة جبل لبنان.
2: للأرض وللشعب
3: أقسم بالله العظيم، للحق وللحياة، أنا أقوم بواجبي كاملا.
2: لكل الشهداء اللي راحوا
3: حفاظا على علم بلادي،
4: لكل الأجيال
3: وسودا عن وطني لبنان.
0: صوتك عالي إذاعة جبل لبنان، صوت الشرف والتضحية والوفاء.

والله محييكم قوانا الأمنية الشرعية وناطرين انتشاركم الكامل والشامل ببيروت الإدارية ومن ثم بكل لبنان.

0: للعلا أنا سرت للخلود حافل المنى خافق البنود إيه جيشنا كلنا جنود غن مؤمنا أمسنا يعود.
1: سر وخلي الأرض تمشي
2: تعود. نشيد الجيش اللبناني. كلمات محمد يوسف حمود، تلحين الأخوين فليفل.
1: نحن أشرفنا فحررنا الوجود.
2: إذاعة الشرعية والقوى الأمنية الشرعية وأرزت لبنان، إذاعة جبل لبنان. الله محييكم والله يحميكم ويحمي وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا.
3: للأرض وللشعب
4: أقسم بالله العظيم،
2: شرف وتضحية ووفا،
5: للحق وللحياة.
4: أنا أقوم بواجبي كاملا.
2: شرف وتضحية ووفاء.
6: لكل الشهداء اللي راحوا
4: حفاظا على علم بلادي
2: جبل لبنان.
7: لكل الأجيال
4: وسودا عن وطني لبنان.
2: والله العظيم اللهم استشهدنا في سبيل لبنان، اللهم آمين. بسبيل الشرعية مش بسبيل أي مشروع من خارج لبنان مستورد. صوتك عالي جبل لبنان. 03444037 رسالة.
8: صباحو جوني، نحن لا ثقة بهالدولة كعسكر متقاعدين، مجلس النواب كله مع الاستيز لا ثقة فيهم، لأنه كلهم سرقونا وسرقوا معاشاتنا وسرقوا مدارسنا، فلا ثقة فيهم.
2: آخ يا بلد لبنان، آخ يا بلد لبنان، آخ ثم آخ ثم آخ. بلد لبنان جريح، بلد لبنان عم يتدمر. بلد لبنان اليوم في عنده مفاوضات الساعة 4:30 بعد الظهر بتوقيت لبنان بأمريكا، تنشوف الله كيف بده يدبرنا. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة بلدية زوق مصبح كسروان، زوق مصبح مونيسيباليتي، ونقلا عن صفحة الدكتور ناجي نعمان المفكر اللبناني، مجلس الاثنين الأدبي والثقافي عقد هالتنين قبل الظهر مع الكاتب والشاعر الأستاذ جورج مغامس، كان ضيف مجلس اثنين الأدبي والثقافي، وكان موجود رئيس بلدية زوق مصبح المتذوق للثقافة والفن والجمال والفنون الجميلة أستاذ إلي توفيق صابر، كان موجود مع مجموعة من الأحبة ومع الكاتب والشاعر الصديق جورج مغامس. جورج مغامس كان عضو بمجلس بلدية زوق مصباح، والأستاذ الحبيب جورج مغامس كان كمان بمرحلة من المراحل زميلنا بمكتب التحرير بإذاعة صوت لبنان بالأشرفية، وبوقت لاحق كمان تدرج وهو مستحق وصار مدير للبرامج بإذاعة صوت لبنان الأشرفية، أكيد كمخرج وكمهندس صوت ومخرج اشتغلنا برفقته وخططنا ونفذنا شبكات برامج. جورج مغامس كان يلفتني لما فوت على المكتب لعنده بإذاعة صوت لبنان بمكتبه، كان يلفتني كتير كتاب حاطه، كتيب صغير حاطه على مكتبه، الاقتداء بالمسيح. ورحت اشتريت كتاب الاقتداء بالمسيح وأقتدي به ونقتدي به جميعا. جورج مغامس كاتب شاعر صديق. تحية لدكتور ناجي نعمان ومجلس الاثنين الأدبي الثقافي. تحية لبلدية زوق مصبح والمتفوق للفن والثقافة من خلال رئاسته للبلدية بحياته الشخصية وبحياته العامة والخاصة، رئيس بلدية زوق مصبح إلي. الله يعطيك ألف عافية سيز إلي توفيق صابر. فيكن تشوفوا الصور على صفحة البلدية زوق مصبح. هيدا بلدنا، هيدا نحنا، هيدا لبنان، وهيدي محبة وطننا لبنان. في عنا مواعيد كتيرة رح نخبركن عنها ابتداء من بكرة كمان وكل يوم، نشاطات لا تنتهي، تنموية، ثقافية، أدبية، تربوية، إنمائية، رياضية. وفي عنا افتتاح الأسبوع المقبل حد بيتي، ورح يكون موجود افتتاح حديقة حقلة الذهب الخميس المقبل ب 28 أيار. كل هالتفاصيل بنرجع نحكي عنها بشكل دايم وبنفتخر. أنا من سكان ذوق مصبح كسروان وأفتخر. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 بونجور جوني. أنا كشاب لبناني أرمني عمري 37 سنة، صار لي سنين عم كبر المصلحة، مصلحة بيي. مني مضطر كل فترة سكر المصلحة وارجع افتح من ورا حزب بس بده يدمر لبنان. عرفونا جيرو. يسعد صباحك باريلوس بارون جيرو. نعم هشل أولادنا للأسف. رهان ما يسمى بحزب الله على إيران وعلى عمليات الدعم المدمرة لوطننا لبنان، هشلت شبابنا وصبايانا، حرقت سلافنا، جوعونا بكل معنى الكلمة، جوعونا اسمعوها منيح، دمرونا اسمعوها منيح، فقرونا اسمعوها منيح. يعني مش هن بس فاتحين حسابهم وانه يابا عم تدمر ما يسمى بمناطقهم، ما في كلمة مناطقنا ومناطقهم، حارقين دين سلاف البلد كلها اقتصاديا وعسكريا. اتدمرت بيوت المسيحيين قبل الشيعة، اتدمرت بيوت المسلمين السنة والموحدين الدروز قبل الشيعة، والله يساعد الشيعة الأوادم اللي اتدمرت بيوتهم وجنى عمرهم بهالضيعة الحلوة المشتركة، في ضيعة شيعية مسيحية، في ضيعة شيعية لوحدها، في ضيعة مسيحية لوحدها، في ضيعة موحدة درزية وسنية لوحدة. كلهم تدمروا من وراء رهان الخارجي اللي طلع خاطئ وحتى كمان عميل لبرات لبنان. طب مش حرام؟ بس يعني إنسانيا حرام عليكم، وعدا عن هيك عيب عليكم اللي عملتوه بوطننا لبنان. حتى ما حدا يقول انه نحن متراجعين قيد أنملة عن أي شيء عم نحكي فيه بإذاعة جبل لبنان. هذا الحق. أخ يا جيرو، جيرو عنده جراج مصلحة من بيو، كل مرة بيرجع بيسكر وبيخترب بيته مثل كل اللبنانيين. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لشربل رقمه ينتهي ب705. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ Wooden Bakery Lebanon Share Bread and Love، هذا هو الشعار. وبكل محبة نتشارك الخبز والملح وكل المنتوجات من Wooden Bakery، من جاتو، من إشياء حلوة كتير، وجاتو سبيسيال للأعراس، لأول إرباني ولكل مناسبة تكون، وهابي بيرثدي. قلت له هابي بيرثداي ما بننسى على مدار السنة وودن بيكري لبنان بتصرفكم و 1635 الرقم الرباعي من كل المناطق اللبنانية 1635 بتوصوا على أي نوع من أنواع الجاتو حلويات مثل ما قلنا إذا بدكم توصوا على جاتو للعرس للفيرست دانس للخطبة لأول قربانة ولادكم وبدكم ديزاين مميز بتنسقوا أنتوا والشيفية وأكيد بدكم تعطون 48 ساعة لحتى يتم التنفيذ وتسليمكم قالب الجاتو بالوقت المحدد وبالمكان المحدد اللي بدكم إياه على كامل الأراضي اللبنانية 1635 وودن بيكري لبنان. أهلا وسهلا فيكم بكل الفروع شباب وصبايا وشيفية في عندكم الطبق اليومي لا دو جور بكل فروع وودن بيكري إضافة للساندويشات من كل أنواع اللي عمل رجيم أطباق مخصصة للرجيم إضافة إلى كل أنواع المعجنات الحلويات مثل ما قلنا في دوناتس في جاتو في إشياء طيبة كتير إضافة للكعك والخبز الصحي كل أنواع الكعك والخبز الصحي الشاركوتري المميزة والأجبان وودن بيكري لبنان أهلا وسهلا فيكم وفرع وودن بيكري لبنان الزلقة الأوتوستراد باتجاه جونيي بيفتح 7 أيام بالأسبوع 7 سور 7 24 ساعة على 24 بخدمتكم بنبسط كتير أنا ونازل فجرا على الإزاعة أني بتطلع عشمالي هيك أنا ونازل على بيروت هو باتجاه جونيي أنا ونازل على بيروت بتطلع هيك بهالصالات المضاءة الأنوار لا تطفأ الأنوار لا تطفأ 24 و 7 أيام بالأسبوع بفرع وودن بيكري الزلقة بنبسط أنه في حياة موجودة وبخدمة الوطن وبخدمة كل اللبنانيين وودن بيكري لبنان شير بريد أند لوف صوتك عالي جبل لبنان دكتور جميل مسيو جميل جميل يسعد لي صباحك ورسالة بتورد للمرة الأولى
7: يعطيك العافية جوني الله يقويك يا رب ونحن أكيد يعني بنفتخر بوطنيتك وبحبك للجيش اللبناني يلي هو ما تبقى من الوطن اللبناني هو الجيش ما تبقى من اسم أرسة لبنان وعلى لبنان هو الجيش اللبناني يلي ما عم ياخد حقه لا هو ولا شهدائه ولا الشهداء الأحياء الأبرار اللي منهم كمان عم ينزفوا قدام وطن مجروح من زمان اسمه لبنان ولفتني شغلي كمان كنت عم تقول لحضرتك انه من سنة ونص لهلأ عم نحس انه في وطن ومن التسعين لهلأ فاقدينه للوطن عبر مجلس نواب والحكومات والرئاسات اللي عم تجي ولكن للأسف ان شاء الله يا جوني ما تنصدم كمان بما بانه بهالملفات اللي قتلوا جيشنا واللي تجار والكذا وغيرهم من الاعمال الارهابيه انه بهالعهد كمان نشوفهم عم يتبرقوا يعني ما بدنا نفقد الامل بتكون املنا كتير كبير ما بدنا نصوب كمان على الاخوان كمان من الشيعة كمان في تضحيات ولكن في شيء اخطر كمان يلي هن المخيمات الفلسطينية كمان القضية الفلسطينية وين ليش ما بتكون هي ملف واحد شامل كامل متكامل لا نوصل للسلام ونعيش كلنا بأطياف مجتمع واحد محترمين لكل الطوائف يعني الملف مش بس بدو صوب عطايف بدو صوب على ملفات كتير كبيرة تا نحس بعدين بالسلام في شيء خطر وفي شيء أخطر وفي سيارات ومفخخة وفي سلاح كمان تاني من لهلأ ما انضمن وفي قضية بعد لهلأ ما انحلت كمان هيدي بدك تربطها بكل هالأمور اللي عم يمرق فيها لبنان من صعوبات ومن نزف دماء ويعطيك العافية ومنتشكر وطني
2: حبيب القلب يسعد لي صباحك الحلو الزميل والصديق والمستمع جميل حتشيتي يسعد لي صباحك ونهارك سعيد الله يسعدنا الله يسعد وطننا لبنان صحيح رأيك صحيح في عنا بوطننا ما يسمى باللغة الطبية أو اللغة الشعبية الطبية اشتراكات يعني بيصير معه اشتراكات الواحد يعني بيكون عم بيعالج شيء بيفرط معه شيء تاني بيكون عم بيعالج التهاب ببين التهاب تاني بيكون عم بيعالج مرض ببين معه اشتراكات لبنان مصاب باشتراكات والتهابات، ولكن نحن وياكم أكيد رح نضل إيد بإيد بخدمة هالوطن، بخدمة الإنسانية. وعلى فكرة في دراسة وردت إنه عدد السكان بهالكرة الأرضية، بالكرة الأرضية تجاوز عدد السكان قدرة الأرض على استيعابهم. بالفعل يعني نحن فتكنا بالطبيعة، فتكنا بالطير وبالحيوان اللي ربنا أتمنى عليه، فتكنا بالجو وبالبر وبالبحر. ما تبعدوا كتير شط لبنان، أجلكم نضرب السيفون ببيوتنا وننزل نتسبح فيهم ببحر لبنان، لأنه على كل الشطوط للأسف ومنهم شط كسروان انسرقت المخصصات لمحطات التكرير المياه المبتزلة. هيدا مثل من أمثلة. فكثرة الناس 8 مليارات و300 مليون إنسان حالياً، استهلاكهم صار يفوق قدرة الأرض على إنتاج ما يكفي للأكل والشرب والرفاهية وغيرها. نعم يعني انفجار سكاني والإنسان سيطر على هالأرض وتكاثر بشكل كتير كبير، فتك بالبر وبالبحر وبالجو، لوتوا الصورة سودة تجاه الموضوع، لأنه الحياة البشرية على الأرض مهددة نتيجة كثرة الناس. أوقات هيك بقعد عم فكر، ما بعرف إذا حق معي أو الحق علي، مش الحق معي بهالموضوع. طول عمره بصير زلازل، ما في يعني يا محلى أنه 8 درجات و9 درجات و10 درجات و20 درجة على مقياس ريختر مع تسونامي. كلمة دي بنظف الكرة الأرضية يعني بالآخر نتيجة القرف اللي عم بيصير كان بوطننا لبنان أو بكل الأوطان. يعني ساعتها منكمل باللي بقيوا، بدنا نكمل باللي بقيوا من بعد شيء تسونامي عظيم مثل ما صار مش بس بيروت، لبنان كله انهدم، الساحل تبعه بما يسمى بتسونامي يعني موجات جارفة. المؤرخين نقلا عن السكان القدامى، المؤرخين القدامى بيقولوا انه احد الجيوش الرومانية كان جاي للتبديل، جاي على القدس، جيش روماني على الساحل متمركز بالبترون. المؤرخين بينقلوا عن السكان بجبال البترون المشرفة على البحر انه صارت الهزة الارضية، وهن بيوتهم طين ولبن وخشب، يعني هربوا لبرا وصاروا عم يتفرجوا، لقيوا البحر تراجع لورا حسب وصف المؤرخين، رجع البحر بينت الارض وجبال ووديان بالبحر، وبعد شي ربع ساعة نص ساعة بترجع موجة كبيرة وبتغمر احد الجيوش الرومانية مع الخيول والخيام والمعدات العسكرية تبعيتهم وبيختفوا. فما بعرف أقولكم تسونامي بنظف، قولوا الله. زياد الرحماني حبيب القلب بآخر إحدى مسرحياته بنهاية المسرحية بيحكي إنه بدنا زلزال يبلعكن يا لبنانية، بما معناه شي نهار بسمعكن هذه المقطع من نهاية مسرحية وبقوص هو عم تبلعون الأرض للبنانيين المختلفين مع بعضهم. وباردون يعني هو قال مسبي، بتطلع منه حلوة كتير. بقوس بالفرد تبعه الضابط زياد الرحباني وعم يختلفوا ببعضهم والأرض عم تبلعون بالتسونامي وبالزلزال. بقوس وبقول لهم ما كلكن إخوة أخوات المنيوكة من زياد هيك. يلا هالإخوة الأعداء بلبنان وبكل العالم وبالإنسانية، كلكم إخوة أخوات التوت. هذا أنا حطيت لها سانسور، زياد بتطلع معه وبتطلع حلوة كمان حتى المسبه. يلا فزلزال زلزال شي 20 درجة على مقياس ريختر وبنرجع منكمل باللي بقيه. شو رأيكم؟ صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع يا لبنانية. إذا بدكم تدعمونا بسبونسورينج وإعلانات 70 220 888 إذا بدكم.
9: من زمان تجمعنا شبه لبنان يزعلنا.
10: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.
2: صوتك عالي جبل لبنان. في مستمع يسعد صباحه عم بيقول لي شو اسم الفرن؟ فرن زهوة؟ ناسي فرن ام يعني شيء هيك ما بعرف شو محطوط، بس انه بعرف تماما انه زهوة بنت معلولة الحبيبة القرية اللي بتتكلم اللغة الآرامية، وهي آخر قرية بالعالم تتكلم اللغة الآرامية زهوة بمعلولة. خلينا نسمع المستمع. ومثل ما قلت لكم وين مبنى أمن الدولة، في محطة بنزين ومبنى أمن الدولة بالجديدة البوشرية على الإشارات، وفي فرن كعك ورا بالشارع اللي ورا بتفوتوا يعني أول مفرع على اليمين على الشارع الوراني، ما في غيره، ما في فرن غيره، وبتشوفوها لزهوة وبتحكوا معها بتعلمكم أشوري وسرياني مثل ما أنا عم أعلمكم على الهوى. خلينا نسمع المستمع.
11: جوني صباح الخير، أول شيء كيفك؟ منيح ماشي الحال. سؤال عن هالمرأة اللي بتعمل من إيش؟ قلت لي بالجديدة حدوان في مجال معرف، بس بالتفصيل يعني ربوان جديدة ما بعرف وين عم بكبروا، وين
2: ما بتضيع، مثل ما قلت لك على إحدى إشارات جديدة مش هيك، في مبنى أمن الدولة الإقليمي، المديرية العامة لأمن الدولة، المبنى المتني الشمالي الرئيسي بالشارع اللي وراه، يعني بتقرب في أمن الدولة المبنى الرئيسي، في طرمبة بنزين حد منهم، بتفوت أول مفرع على اليمين من بعدهم، بعدين بتاخد يمينك الفرن بصير هونيك مين يعني دغري بدلوك بيطلع قدامك الفرن بالزروبة وراء أمن الدولة بالجديدة. سلمولي على زهوة، يلا اليوم كمان يمكن أمر أصوبة. خلينا بما أنه عم نحكي عن زهوة وعن معلولة الحبيبة واللغة السريانية واللغة الأرامية، خلينا اليوم نرجع كمان نسترجع روبورتاج عن بلدة معلولة الحبيبة، ومن بعدها بنسمع رسالة صوتية من زهوة. معلولة شلامة، شلامة الخلخون أحاي، نسمع سوا.
12: هناك قرية صغيرة في سوريا لا يزال أهلها يتكلمون نفس اللغة التي صلى بها المسيح قبل 2000 سنة، وهي على وشك الاختفاء إلى الأبد. معلولة كلمة أرامية تعني المدخل، وهي فعلاً مدخل إلى أقدم عالم لا يزال حياً. تقع على بعد 56 كيلومتراً من دمشق على ارتفاع 1720 متراً، محفورة بين جبلين من الحجر، بناها الآراميون قبل 3000 سنة ولم تتوقف عن النبض يوماً واحداً. وفي عام 67 ميلادي شابة سورية تدعى تقلة اعتنقت المسيحية وفرت من بطش أبيها، فلما أدركها عند هذا الجبل انشق الجبل أمامها وفتح لها طريقاً. هذا الفج الصخري لا يزال موجوداً حتى اليوم، ودير مارتقلة المبني في سفح الجبل يحمل اسمها إلى الأبد. في القرن الرابع الميلادي بني دير مارسركيس وباخوس فوق أنقاض معبد وثني قديم، وفي داخله يوجد أحد أقدم المذابح المسيحية في العالم، يعود لما قبل عام 325 ميلادي، وعلى جدرانه أيقونات من القرن الثالث عشر لا تقدر بثمن. اليونسكو صنفته من أهم الآثار المسيحية في العالم. في كل دول العالم اختفت اللغة الآرامية منذ قرون، لكن في معلولة لا يزال الأطفال يقولون شمشة للشمس وثكلة للثلج ومرحابة للترحيب. هذه الكلمة التي تقولها كل يوم مرحباً هي آرامية أصيلة تعني الرب محبة. ومما يدهش في معلولة أن سكانها مسيحيون ومسلمون يتعايشون منذ مئات السنين، وكلاهما يتكلم الآرامية، وكلاهما يحتفل بأعياد الكنيسة جنبا إلى جنب. هذه القرية الصغيرة هي درس حي في أن الإنسانية أكبر من كل شيء. لكن الحرب أخذت الناس، وبرحيل الناس تبكي اللغة. من كان 10,000 نسمة لم يبقى إلا بضعة مئات. يقول أحد أبنائها: لغتنا تحتضر، وإذا رحل من يتكلمها لن يسمعها العالم أبداً بعد اليوم. هذا المكان هو الخيط الأخير الذي يربطنا بلغة المسيح، بلغة آلاف السنين وما زالت تقاوم. فإذا أردت أن تسمع لغة لم تتغير منذ 2000 سنة فأنت تعرف الآن أين تجدها.
2: شلاما، أهلنا بمعلولة. معلولة في ناس من أهلها هشلوا على مر الفترات الاضطهادية، ومنهم آخر اضطهادات بقي بين 10-15% من أهل معلولة، ولكن معلولة بيضلوا حملينا بالقلب. شلاما وشلومو وهاللغات القديمة السريانية الأشورية الكلدانية والآرامية، اللغات اللي كانت موجودة على أيام سيدنا، ولا سيد إلا السيد يسوع المسيح، يشوع مشيحه بالسرياني، يشوع مشيحة بالآرامي. هن بيقولوا الآراميين

0: فليت هيك فرن، قلت انا خليني اجرب عجينته يعني وشي جديد. فطلعت انه المره اللي هي حبيبه القلب زهوه شميس اسمها من معلوله، وعندها عمال كمان من معلوله. صرت عم بحكي انا وياها وانا عم بتعلمها السرياني وهي تعلمني المعلوله. على كل ما راح اطول عليكم، خلينا نسمع سوا رساله صوتيه من السيده زهوه شميس ابن امرة بلدة معلولة والحفاظ على اللغة الأرامية. عن جد شيء مؤثر جدا. اسمعوا زهوة. شلامة زهوة.
1: يسعد مساك خوجة جون، كيفك؟ صحتك؟ طمني عنك، ان شاء الله منيح، العائلة كلكم ملاح بخير ان شاء الله يا رب. وسلمت امك، شو ما حكيت أنا دايما بفكري وبدي لك بالتوفيق يا رب، يخلي لك بصحتك. عم تحكي عن معلولة بكل شيء منيح، يعني الله هيك يحميك ويرد عنك، يخلي لك عيلتك يا رب. إبقى هيك طول صوبنا نشوفك إن شاء الله يا رب، على القريب نشوفك. مرسي كتير على تليفونك، أنا ما كنت بالبيت هلا وجيت لقيتك متصل. ميرسي لك على هالتليفون وعلى الصور الحلوة وعلى هالحكي الحلو. الله يحميك ويخليك يا رب. أنا بتشكرك كتير على هالمقولة عم تقول عن معلولة. بالنسبة للعذراء من ماريا، أم المشيحة، أمي المشيحة، يعني أمي المشيحة بالأرامي،
0: أمي مشيحة. نحن منقول بالسرياني يلدات يشوع مشيحة، هني نحن منقول مشيحو يشوع مشيحو. منكمل مع زهوة.
1: ايه، وشو كمان؟ ما بعرف، انا ما كتير بعرف زيادة عن معلولة، صار 60 سنة طلع من معلولة، بس ما بيقولوا والدة المسيح. اسمها امي يعني امي المشيحة، ماريا امي المشيحة، هيدي بالأرامي. قولي كلام يعني أخذي من الأرامي من السرياني من الأشوري وصل للعربي، أمه للمسيح. بالأرامي أمي المشيحة، كلها كلام يعني بيعني نفس الكلمة، بس حلو ضل واحد يحكيها اللغة. أنا ابني بكندا كمان عم يعلم أولاده أرامي، يعني بالبيت أرامي، أكيد برات البيت إنجليزي فرنسي، بس إيه ما بستغني عن اللغة. يعني وين ما راح على أمريكا، راحوا قريبين من زمان كانوا كمان سكان أردن، راحوا على أمريكا كمان علموا أولادهم أرامي. يعني هاي اللغة الأرامية عم يستفيد برا أكتر من الضيعة، عم يدرسوها بألمانيا، فتحوا مدرسة بإيطاليا كمان، فتحوا عم يعلموها على اللغة المسيحية حتى بالكنيسة وبالجامعة. وإن شاء الله أنت كمان تضل هيك تعطيه المعنويات إنه اللغة المسيحية ما تلتغى، يعني حلوة كتير هاي اللغة. هلا مثل الأرمن، وين ما بيروحوا ما بيحكوا الأرمني، يعني كمان لغة الأرمن، ما يعني وين ما بيروحوا وين ما كانوا بيضلوا يحكوا بلغتهم. حلوة الإنسان يتعلم لغة الأم تبعه. تعمل صبحي بس تكون فاضي تلصوبنا، بس يا تليفونك والله يحميك ويرد عنك، خلي لك عيلتك يا رب، تصبح على خير، الله معه. باي.
0: حبو آحا آحا حوتا حوتا يعني أختنا، وحوتو بالسرياني. فمعلولة اللغة الأرامية زهوة شميس، وبعدها مرتبطة بمعلولة باللغة، وكمان بتجيب الزعترات عندها للفرن من بلدة معلولة مسقط رأسها. وأنا بروح مش زير معلولة سابقا، بس بروح بشم ريحة معلولة من خلال زيارتي لزهوة، وبستشف لغة يسوع المسيح يشوع مشيحة يشوع مشيحو. بنصير أنا نتبارى أنا وياها لما بروح بزورها لزهوة، بنصير أنا بحكيها سرياني وهي بترد علي.

هي بالأرامة. أوقات بتتقارب اللغة وأوقات تتباعد، ولكن هيدي اللغات القديمة، الله يحميكن يحمي لغاتنا وبرافو عليهم. الأرمن أكيد مثل ما قالت زهوة، الأرمن بيعلموا ولادهم اللغة الأرمنية وبيحافظوا على أرمنيتهم، بينما الموارنة عنا بلبنان للأسف للأسف للأسف ما عم بيحافظوا على لغتهم إلا عند الرهبان فقط. وأحياناً أحياناً بعض الرهبان بيقول لهم شلوم وشاينو، بيقول لي أهلان، يعني إنه حل عني، ما غير الحديث، ما تحكيني سرياني، لأنه إذا بيجاوبني سرياني بكمل أنا وياه، بقى بيصفقني إياها دغري. بعض الرهبان أو الأباء الموارنة إنه شلومو شاينو أبون معليو، بيقول لي أهلان أهلان، يعني إنه خلص، يعني كمل بالعربي حبيبي حل عني. يا مشان هيك رايحة عليهم للموارنة بلبنان، قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة، وساطة بين عين التيني وقصر بعبدة يقوم بها النائب الأستاذ إبراهيم كنعان. بريك ونرجع.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ النائب الأستاذ إبراهيم كنعان وسيط على طريق قصر بعبدة عين التيني. الله يكبر واجبك بمحبة وطنك لبنان. نسمع سوا روبورتاج عن هالموضوع ومنرجع منخبركم إضافات ومعلومات تفصيلية.
1: في الداخل اللبناني الذي يترقب ما ستحمله محادثات الغد، تواصل بالواسطة بين عون وبري واستعانة بصديق على خط المفاوضات. التفاصيل مع جويس عيئة.
2: موقف لبنان واحد، تثبيت وقف إطلاق النار، هكذا تبدو صورة قبل ساعات من عقد اجتماع التفاوض المباشر في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، حتى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري على نفس الموجة بهذا الموضوع. فصحيح أن التواصل المباشر مقطوع بينهما، إلا أن التواصل قائم بالواسطة بين الرجلين على قاعدة الاستعانة بصديق، والصديق هذه المرة النائب إبراهيم كنعان الذي زار القصر الجمهوري صباح الأربعاء ليلتقي رئيس الجمهورية ويبحث معه ملف التفاوض قبل أن يتوجه إلى عين التيني ليلتقي بري، محاولا كسر الجليد بين الرجلين وإيجاد نقاط مشتركة بينهما. ومن منبر عين التيني تحدث كنعان عن موقف موحد للرجلين قوامه مسار لبناني واضح.
3: الهم الأول عند فخامة الرئيس وعند دولة الرئيس وقف اطلاق نار. المسار اللبناني هو بداية حقوق لبنان باستقراره بحدوده بأرضه. اللي بيحمينا حاليا هو وحدتنا حول دعم جيشنا وشرعيتنا، وبالتالي ما لازم نختلف بهالمرحلة هاي على هيدي الأهداف.
2: كل ذلك في وقت تضع الولايات المتحدة الأمريكية ثقلها لتحقيق مطلب لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار الخميس، إلا أنه كما علمنا فإن الجانب الإسرائيلي من ناحيته يطالب بضمانات تؤكد أنه إن أوقف النار فإن حزب الله سيلتزم، وهذه الضمانة نقلها الأمريكيون إلى المسؤولين في لبنان، علما أن القادر على انتزاع هذه الضمانة من حزب الله هو بري نفسه. لكن حتى الساعة لم تتبلغ دوائر القصر الجمهوري أي رد رسمي من بري بشأن الضمانة، في وقت علمت الام تي في أن بري قال لزواره أعطونا إطلاق نار وخذوا مني اللي بيتاخد، لأنه وقف النار هو المدخل لكل الحلول. وكأن بري يوحي أن الحزب مستعد للالتزام لكن بعد أن توقف إسرائيل النار، وأن مسار البنود التفاوضية الأخرى مرتبط بمطلب وقف النار، فإن تحقق المطلب تسير المفاوضات قدما. وبحسب معلومات الام تي في، بري قال أمام زواره أيضا أن مساري التفاوض الأمريكي الإيراني من جهة واللبناني الإسرائيلي من جهة أخرى يجب أن يمشيا بالتوازي، فبري مقتنع بأن الحل الحقيقي للأزمة يخرج من عند الأمريكان والإيرانيين كما قال.
0: إذن هالروبورتاج عشية المفاوضات اللي رح تبلش اليوم الساعة 4:30 بتوقيت وطننا لبنان، تكون صباحا بأمريكا. النائب الأستاذ إبراهيم كنعان وسيطا على طريق قصر بعبدة عين التيني. الله يعطيك العافية ويكبر واجبك. أكيد كل الأشخاص اللي بخدمة وطننا لبنان ومنهم النائب إبراهيم كنعان. إذن الرئيس عون أجرى مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني الأمريكي الإسرائيلي في واشنطن اليوم الخميس. وعند خروج النائب كنعان من عين التيني اعتبر في تصريح له أن مدخل الخروج من الحرب هو تثبيت وقف إطلاق النار. الله يكبر واجبك ويعطيك ألف عافية أنت وكل الصالحين بوطننا لبنان، والله ينجح كل الوساطات الإيجابية بخدمة وطننا لبنان. رئيس لجنة المال النيابية الأستاذ إبراهيم كنعان، الله يحميك يحمي رئاسة الجمهورية ويحمي وطننا لبنان من كل شر ومن كل شرير. صوتك عالي جبل لبنان. ودائماً نحن من إذاعة جبل لبنان منقول العدالة للأم تي في، العدالة لستوديو فيزيون. العدالة أتت وستأتي لا محالة. أتت في وقت سابق، بلشنا على طريق العدالة، إجت هالحرب الغاشمة اللي عم تدمر وطننا لبنان، ولكن العدالة ستعود لكل لبنان، ورح ناخد حقنا بكل لبنان. والعدالة للأم تي في واستوديو فيزيون. صوتك عالي جبل لبنان. بما أنه عم نحكي عن الصداقة وأنه يكون في صديق مشترك عم يشتغل بطريقة حلوة كتير لحتى يكون عم بيوفق بين الطرفين، ومنهم النائب إبراهيم كنعان وزياراته المكوكية بين قصر بعبدة وعين التيني، بين الرئيس نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، لحتى نحاول نصلح الأمور نحن وياه. أو حتلي بأغنية لجيرار لنورمان أنامي من سنة 1977، الصديق، وهون الصداقة المشتركة بتشتغل دورة بخدمة وطننا لبنان. جيرار لنورمان أنامي. بلور با

0: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. أنامي جيرار لونورمان من سنة 1977، وفي عندكم إذاعة حلوة كتير نوستالجي 88.1 لهالأغاني الحلوة فرنسية وإنجليزية من الزمن الجميل. صوتك عالي جبل لبنان. كنا مبارح أوردنا صرخة عبر إذاعة جبل لبنان من طوني يمين شهيد الوطن الحي، أحد أبطال المؤسسة العسكرية اللبنانية. كان عم يتشكى عبر إذاعة جبل لبنان وبيشكي إنه ما في خدمات لأصحاب الحاجات الخاصة بالنافعة بالدكواني وبفروع النافعة بكل لبنان. وصلت رسالته مبارح لمكتب وزير الداخلية مشكور العميد الحجار، وأيضا وصلناها للعميد نزيه أبرسلي مدير مصلحة تسجيل السيارات والآليات النافعة بالدكواني وبكل لبنان، المدير المسؤول. فكتب لي صباح اليوم العميد نزيه أبرسلي من مدير مصلحة تسجيل السيارات والآليات النافعة العميد نزيه أبرسلي، صباح الخير، الرجاء إبلاغ السيد طوني يمين الحضور إلى مكتبي بالدكواني النافعة غدا الجمعة الساعة 9 صباحا للاستماع إلى مطالبه وإلى الصعوبات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مبنى النافعة بالدكواني وبكل لبنان. شكرا لكم، لا شكر على محبة وعلى تنسيق حضرة العميد نزيه أبرسلي، الله يعطيك ألف عافية ويكبر واجبك بخدمة وطنك لبنان. برافو، شكرا على التجاوب مع النداءات اللي بتورد عبر إذاعة جبل لبنان، إذاعتكم، إذاعة القوى الشرعية، إذاعة الأوادم بوطننا لبنان، ومن هون العميد نزيه أبرسلي. أكيد بكرة رح نعرف، يعني بكرة الجمعة رح ينزل لعنده، يا بيبعث لنا رسالة قبل ختام برنامجنا بكرة أو نهار التنين بنعرف نتائج هالزيارة بإذن الله رح تكون إيجابية. ولكن بيبقى فس في علامات استفهام بالنافعة، في راس أو راسين أو ثلاث روس بالنافعة بإنكريبت بدون ينقطعوا هالفاسدين روسون. فقولوا الله، قولوا الله، رح نوصلن عاجلا أم آجلا. صوتك عالي جبل لبنان. وتحت عنوان رجل الفضائح يعود إلى النافعة، نقلا عن منصة اسمها بلاك ميديا، علم بلاك ميديا أن رجل الأعمال هشام عيتاني المقيم خارج لبنان والملاحق في عدد من الملفات القضائية والمرتبط اسمه بملفات مثيرة للجدل تتصل بجوازات السفر وقطاع النافعة، إذن هشام عيتاني يستعد للدخول إلى المناقصة المرتقبة الشهر المقبل لتلزيم إدارة الميكانيك، يعني المعاينة الميكانيكية. بحسب المعلومات فأن المفاجأة تكمن في أن هذا الرجل هو هشام عيتاني سيشارك في المناقصة من خلال شركة ألمانية، في خطوة أثارت علامات استفهام واسعة حول كيفية عودة هشام عيتاني إلى هذا الملف الحساس، رغم كل ما أثير سابقاً حول دور هشام عيتاني رجل الأعمال في قطاعات مرتبطة بالخدمات العامة، ومنهم مثل ما قلنا إنكريبت وغيرها. فهلأ بده يفوت على مناقصة المعاينة الميكانيكية، هيدي حسب بلاك ميديا، منصة بلاك ميديا. يلا ونحن ساهرون ومصابيحنا مشتعلة، ما رح نخلي حدا يرجع يفتك بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. كنا مبارح تابعنا عبر إذاعة جبل لبنان وكلنا كمواطنين عبر السوشيال ميديا تسمية بعض أسماء الأجهزة الأمنية العسكرية والمسؤولين الكبار والعمدة وبعض الشخصيات بملف بيتضمن فساد وروائح فساد. وبوقتها وتابعنا الشيخ الشيعي المدعو محمد الفعاني بهالموضوع، ومن الأسماء اللي سماها الشيخ محمد الفعاني اسم اللواء الياس البيسري المدير العام السابق للأمن العام. فيبدو أنه مبارح رجع تحرك ضميره واستقصى. يعني أوقات نحن يعني أشخاص بيرموا كلمات وبيرموا أسماء وبيغيروا مواضيع معينة وبيثيروا الرأي العام ضد مواضيع معينة وبيرجعوا بعدين إذا كان عنده شرف وإذا كان عنده ضمير بيتراجع وبيصحح. الشيخ الشيعي محمد الفعاني توضيح وتصحيح لمعلوماته اللي نشرها سابقا لعديد من الأشخاص ومنهم اللواء الياس البيسري المدير العام السابق للأمن العام. بنسمعه سوا بتسجيل أرسله مبارح الشيخ محمد الفعاني.
1: اللواء البيسري إذا قارناه مع اللواء المجرم عباس إبراهيم فهذا يعد بالنسبة لنا شريف ووطني وذاك مجرم. هذا اللواء حاله حال البشر يخطئ ويصيب، لكن بميزان عباس إبراهيم يعد ملاك. فتبين أنه أنظف من اللواء إبراهيم بدرجات، لكنه ليس قديسا. يعني أنا لن أعطيه رتبة القديس ولن أبقيه برتبة الشياطين. لا يقاس بعباس إبراهيم أي أحد ممن ذكرتهم على نحو إذا بدك التجاوزات وعلى نحو الخبث وعلى نحو استغلال المنصب وعلى نحو الرشاوة وعلى نحو أنه صبي لوفيق صفا وصبي لأحمد المعلم. من الأسماء التي جمعت كثيرا من المعلومات عنها مجددا بعدما وردتني اتصالات من كثير من الأصدقاء الذين نثق فيهم هو اللواء البيسر. أعدت الاستقصاء بطريقتي من البارحة حتى اليوم وجلبنا كامل المعلومات حول هذه النقطة وبني على شيء مقتضى، لكن أنا لست ممن يظلم، لذلك لا أقبل لا هو ولا غيره يوم القيامة يوقفوني ويقولوا لي ظلمتنا يا شيخ. فاللواء البيسري هو تبين حول نقطة معينة أنه لم يكن فاسدا في مسألة الأمن العام ولم يكن السبب في كل ما حصل في مديرية الأمن العام. هو كان وكيلا وليس أصيلا، وكان يقوم ببعض الأمور التي تخدم المؤسسة حسب ما تأكدت منه ومن أقرب المقربين، لذلك أنا عدت وراجعت كثيرا من التفاصيل ونفس المصادر. قلت لهم لماذا لم تشيروا إلى هذه النقاط؟ قالوا نحن مولانا فكرنا عم تسألنا فقط عن السلبيات. قلت لهم لا، فكنت أعطوني الإيجابيات والسلبيات أضعها في كفتي الميزان، فإذا رجحت كفة الإيجابيات عندي لا أتكلم، لأنه هذا بيكون الضابط وأمثاله نحن نكون بحاجة إليهم في الوطن لأننا نصلحهم ليصلحوا الله. والأصدقاء الذين نثق بهم قالوا إن لواء البيسري هو ضابط وطني والآن هو يعمل مع الوطنيين ومع المعارضة ولصالح لبنان. أنا عندي مآخذ عليه، يعني أنا عندي مآخذ إنه لماذا يا سيادة اللواء أنت سجنت 20 عسكري بالأمن العام برتبة مفتش، ولماذا لم تسجن الضباط الكبار اللي هن شغلوا؟
0: إذن هالتسجيل حصلنا عليه للشيخ الشيعي محمد علي الفعاني، وهو من مشايخ ورئيس هيئة المشايخ الشيعة الأحرار. توضيح، رجع استقصى ورجع تأكد أنه اللواء الياس البيسري المدير العام السابق للأمن العام هو إنسان عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان، اشتغل من وقت ما تخرج من المدرسة الحربية لمصلحة وطنه لبنان، و تعرض كمان لمحاولة الاغتيال اللي طالت الأستاذ الياس المر وشهيد حي طلع من هالانفجار هيدا. بطبيعة الحال اللواء الياس البيسري صار مدير عام للأمن العام، تابعنا مسيرته وتابعنا المسيرة اللي تبنته كمرشح لرئاسة الجمهورية وكان مستحق، يعني العماد جوزيف عون مستحق واللواء الياس البيسري كمان كان مستحق، والديمقراطية انتخبت العماد جوزيف عون واللواء الياس البيسري بيضل بسيرته النقية. ولو كان هلأ خارج الأضواء اللواء المحامي الياس البيسري الله محييك ومحيي النظافة بالشغل ونظافة الضمير وبياض السيرة الحسني. الياس البيسري منهديك أغنية صباح، مليح الحكي وفيك مليح ومليح الحكي وتجريح، أنت كبير بتبقى كبير ويا جبل ما يهزك ريح. الياس البيسري.
2: مليح نحكي وفيك مليح ومليح نحكي وتجريح أنت.

0: يا جبل ما يهزك ريح صباح من سنة 1962 وهالغنية بتلبق لكل إنسان نظيف وعم يشتغل واشتغل وبعده عم يشتغل لمصلحة وطنه لبنان وأرزة لبنان ومنهم اللواء المحامي الياس البيصري المدير العام الأسبق للأمن العام. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ رسالة من ضمن البيئة اللي عم بيحركها ويدمر من خلالها وطنه لبنان، الحزب المرتهن لإيران. اسمعوا، بيوتنا مش حلال لحتى يفوت حدا يتمركز فيها وتتدمر. من داخل البيئة الشيعية الكريمة صرخت مواطن لأنه عميل لإسرائيل ولأنه عميل لسوريا ولأنه عميل لإيران، عميل لوطنه لبنان ولمحبة وطنه لبنان ولبيته اللي خربوا له إياه جماعة إيران بوطننا لبنان. نسمعوا سوا.
1: فشرت بلحيتك وبلحيت لقلك لأنكن جماعة كذبان منافقين، لأنكن خربتوا البيوت بالضيعة، لأنكن فتوا على البيوت وحملتوا وسويتوا فيها وخربتوا فيها، أنت وحزبك يا منافقين يا كذبان يا عكرين يا وسخين يا بلا شرف. أي شارع، أي عالم، أي خنزير بيسمح لك تفوت على بيت مقفل؟ أي خنزير بيسمح لك تفوت على بيت مقفل؟ من هو بس أعطيني من هو؟ من هو العكروت اللي بيقول لك روح افتح بيت وفتح علي؟ أي أخو حلة فعلي تركي بيقول لك افتح بيت وفتح علي؟ من هو بس؟ لا صدقوا 600 صدقوا 600 ليش بديش صدق؟ أنا بحكي كلام الحق وآخر همي، لك آخر همي، من هني حزب الله؟ وشو عامل لي حزب الله؟ بزمان من أي من يوم يوم اللي هلأ شو عامل لي؟ شو جاييني من هني إلا خربان البيوت؟ بال 2006 خربوا لي بيتي، 2023 خربوا لي بيتي، 2026 خربوا لي بيتي، شو جاييني من وراهم إلا الدمار والخراب؟
0: هيدي صرخة من البيئة الشيعية الكريمة اللي رافضة الدمار اللي عم بيصير، رافضة اقتحام البيوت المقفلة بموجب تشريعات وتحليل، بيحللوا دم الإنسان، بيحللوا له بيته، إنه نحنا بدنا نفوت نستخدمه لقضيتنا لندعم إيران ونكون عملاء لإيران. تحية للصوت الشيعي الحر والأصوات اللي عم تعلى وعم نرصدها من إذاعة جبل لبنان. آخ يا وطني لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي رح يكون في مؤتمر صحافي الساعة 10:15 قبل ظهر اليوم الخميس 14 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، لمناسبة تسلم هبة قطرية تشمل تجهيزات ومعدات مقدمة لمطار بيروت الدولي في إطار دعم وتعزيز جهوزية المطار وتطوير خدماته التشغيلية والتقنية. إذن برعاية وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسامني وبحضوره وأيضا بحضور سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية كيث هانيغن. إذن اليوم 10:15 شكراً قطر. قد ايه بدنا نضل نقلكم شكراً على محبتكم لوطننا لبنان وطنكم الثاني. شكراً دولة قطر، شكراً أمير قطر والشعب القطري الحبيب والمسؤولين القطريين ممثلين ببلدنا لبنان بالسفير القطري العزيز على كل اللبنانيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني. الله يوفقكم ويوفقنا بتعاوننا سوا بمحبة وطننا لبنان، بمحبة قطر الحبيبة قطر الخير. إذن هبة قطرية تشمل تجهيزات ومعدات مقدمة لمطار بيروت الدولي. أكيد بكرة منكون مع التفاصيل. الله محيي وطننا لبنان وكل الدول المحبة لوطننا لبنان واللي عم تساعد وطننا لبنان مش عم تدمر وطننا لبنان. هيدي الدول الحبيبة، دول الخليج، ومن قطر الخير. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية. وبعد البريك رح خبركن عن عرض رائع جدا من حلال رينتكار حلال جروب، الإيجار الشهري لسيارات موديل 2026 بيكانتو 2026 وسيارات موديل 2026 سويفت سوزوكي ب $15 يوميا إيجار الشهري، يعني إيجار اليومي لإيجار شهر $450 بدلا من $750. التفاصيل والعرض لمستمعي جبل لبنان بعد البريك. صوتك عالي جبل لبنان. جبل

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالطقس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عجب؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: صوتك عالي جبل لبنان، وصوتكم العالي دايما بدون أي رقابة وبكل محبة. رسائلكم الصوتية 03-444-037 رسالة.
5: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ منيح؟ معك المختار ماجد. أنا مختار متقاعد، خلص دورتي بال 2025 وكان لي 9 سنين مختار، وأنا بضم صوتي كمان لصوت المخاتير اللي سبقوا حكوا معك بخصوص التقاعد. وبدي زيدهم معلومة، نحن من دورة 2016 بس فتنا مخاتير، كان يومتها عيد المختار، الرئيس نبيه بري كان عملنا اجتماع لعيد المختار، دعوة لنا للمخاتير ولتكريم لنا بيوم عيد المختار، وكان في وعد لنا بخصوص الضمان بعد ما يتخلص ولايته المختار، لأنه إجمالاً كل المخاتير كان صحيح يمكن نحن شوي صغار بالعمر 58 سنة، بس في مخاتير كبار بالعمر وكلهم بحاجة لدواء ضغط ودواء سكري وهيك، وكان بيضل كمان رجعت إجت جائحة كورونا والكل كانوا معوزين للضمان يضل موجود، وكان في وعد والمشروع القانون هو بصندوق مجلس النواب لموافقة عليه المشروع القانون ليضل استمرارية الضمان بعد ما تخلص ولاية المختار. وللأسف للأسف بعد لحد يتحلق ما بيّن شيء، مع العلم كان في وعودات كتير كتير بهذا الموضوع. وعلى أمل يكون بمساعيك وصوتك العالي وصوتنا العالي كرمال نكون نرتقي للأفضل بهذا المشروع. وقد لك للجميع ويسعد صباحك، وكتير كتير حلوة إذاعتك وصبحيتك، يعطيك العافية.
4: الله يعافيك.
5: أنا مختار خريطة المتن قضاء بعبد حد حمانة.
4: يسعد صباحك ماجد سنجد، يسعد صباحك ونهارك سعيد، وأكيد نحن صوتكم العالي وصرختكم وكل القضايا اللي بتحبوا نتداول فيها، وأكيد بإذن الله بإذن الله بإذن الله رح نخذلكم حقوقكم ولو كان بدكم تدفعوا لي، يعني هن مستعدين يدفعوا الضمان الاختياري، تنشوف مع إدارة الضمان الاجتماعي ومع وزير الداخلية كمان العميد حجار الذي لا يألو جهدا مع مدير عام الضمان الاجتماعي بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.
3: جبل لبنان أيام زمان أحلى الأنغام. جبل لبنان
0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: جبل لبنان أبليكيشن منصة إعلامية ذكية. وآخر الأخبار الواردة، القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف فجراً تلال مجدلزون. إعادة ترتيب العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا. مفاوضات واشنطن بعد ظهر اليوم بتوقيت لبنان بين تشدد إسرائيل ورهانات حزب الله المحظور. بدء المحادثات بين ترامب ونظيره الصيني في بكين. لو بتشوفوا الفيديوهات الاستقبال الحلو، الصينيين حاملين الأعلام الأمريكية وعم بيلوحوا ويهتفوا ترامب ترامب. الله يديم الوفق يا رب. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مجدداً إصدار قرار لإنهاء الحرب على إيران. إذن أخبار على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. جبل لبنان أبليكيشن حلو كتير. الرئيس الصيني أعلن أن بكين وواشنطن ستبنيان علاقات استراتيجية بناءة ومستقرة. خاي الله يبعث الخير. تفجير فجر اليوم في بلدة الخيام ونتيجة التفجير بلغولة شيخ نعيم قاسم باشا الجزار انه سحب الدخان الاسود بعد عم تتصاعد من الفجر لهلا نتيجة التفجير اللي استهدف بلدة الخيام وداخل بلدة الخيام، كمان في غارة على المنصوري هيك بلغوليها، بس ما تنقزوا اذا فاق على مهله حرام يتنكوت وينقز، بلكي نقز ضميره لنعيم قاسم باشا الجزار. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية صامدة ونحن وياهن إيد بإيد كلبنانيين، وعم بيبيضولنا وجهنا من ناحية السياحة اللبنانية والمجتمع اللبناني. حلال جروب لتأجير السيارات حلال رينتكار، أكثر من 2500 سيارة بتصرفكم من خلال أسطول كبير من السيارات. يا لبنانية ويا مغتربين ويا عرب، حلال جروب لتأجير السيارات من أكبر شركات السيارات بلبنان وشرق أوسط تأجيراً وبيعاً. مؤسسة حلال جروب لتأجير السيارات من المنصورية لكل لبنان بخدمتكم، من السيارة الصغيرة للجيب للفان للباص للبولمان، مع سائقين بيكونوا بتصرفكم خلال وجودكم بوطننا لبنان، أو أنتوا كمان كشركات ومؤسسات إذا بتحبوا أنه تاخدوا موظفينكم بالويك أند وبدكم بولمان أو باص أو فان بتصرفكم. حلال رينتكار بأسعار رائعة جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان. والعرض هالأسبوع استفيدوا منه واستأجروا سيارات موديل 2026 كيا بيكانتو براند نيو 2026 أو سوزوكي سويفت براند نيو 2026، ما تقبلوا 2026 موديل السنة. إيجارة بدلاً من $750 لمستمعي جبل لبنان $450 شهرياً، يعني $15 يومياً. هيدي بأيام اللولو ما كانت موجودة هالأسعار، وخاصة سيارة براند نيو، مش عم يأجروكم سيارة قديمة، لأنه كل أسطول سيارات حلال رينتكار بتصرفكم وبتجدد دايم من ناحية أعمار السيارات وصيانتها. إذن سارعوا للاستفادة شركة أشخاص، إذا بتحبوا كمان تستأجروا سيارة وتنتهي بتملك هالسيارة، الإيجار التملكي ميزة كمان بيعطينا إياها حلال رينتكار. تستأجروا السيارة وبنهاية عقد الإيجار بتصير ملككم هالسيارة. للشركات، للأفراد، للمؤسسات، استأجروا فانات أو سيارات أو جيبات، وبالإيجار التملكي بتصير ملككم بنهاية المطاف. أهلا وسهلا فيكم. سيارات جديدة ومستعملة أيضا للبيع، سيارات مواكبة، مواكب الأعراس والخطبة وكل مواكبكم واحتفالياتكم، حدكم حلال رينتكار. سيز أمير حلال وفريق عمله 24-24 بخدمتكم، واستفيدوا من هالعرض مثل ما قلنا، إيجار بيكانتو أو سوزوكي موديل السنة 2026 ب $450 شهريا. حلال رينتكار 03-166-711، وحلال رينتكار حلال جروب 71-166-711. بتصرف الوطن، بتصرف وطننا لبنان والسياحة اللبنانية والرقي بوطننا لبنان، حلال جروب حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. مدام سعاد الياس، يا أهلا وسهلا فيكي. بتقلي يا جوني صباحك قيثارة، جيتار قيثارة حائرة لا تنتهي نغماتها، هذا صباحكم الحلو أنتو يا لبنانية. مرسي كتير مدام. كمان رسالة صوتية بنسمعها سوا.
6: جوني صباح الخير حبيبي، كيفك؟ يعطيك ألف عافية، تحية لك. عم بحكيك من جبال تحديدا من اللقلوق الحلوة. جوني أنا عندي موضوع. أول شيء أنا متعهد ورش من أكثر من 35 سنة تقريبا، وعم نشتغل ونكافح. بتعرف بلبنان الهوا بدك تدفع حقه إذا كنت مصلحة، مصلحة حرة. السنة في ظاهرة غريبة إنه نحن شبه يعني من شغلنا ما في إلا 20% عم نقدر نشتغل لزبونات المحشورين فينا يعتبروا، واليد العاملة الأجنبية فهمك فيي طحشة طحشة مخيفة. ساحل جبل جرد عم تاخد الأسعار اللي بدها إياها، وعم تلتزم بالورش الكبيرة وعيشة وعيشة بقلب الورشة أو بقلب الخيمة حد الورشة أو. نحن جماعة المصالح الحرة لبنان بعتقد 80% من حركة العجلة الاقتصادية، مع احترامي لكل الموظفين ومحبتي إلهم بنظموا حياتهم حسب ما عايشوا. نحن المصالح الحرة بتعرف فوشة غرقة، بس بالمبدأ يعني نحن بنعمل شوية حركة اقتصادية من كل شيء. نحن شبه رح نتوقف من وراء اليد العاملة الأجنبية. ما زلنا إذا نحن بدولة، يعني أنا مثلا عندي صبيتين عم بدفع جامعات وعم بدفع السيرونس وعم بدفع نقل وعم بدفع بلاك إلى آخره، عندك شبان على خلي لك يورو بتعرف المصاريف وقت الجامعات وقبل، بدي منك حملة ونطلقها عبر إذاعة جبل لبنان ضد العمالة الأجنبية أو تنظيمها، أو يمنع منع بيت تاني يلتزموا شغل. أوكي بحاجة لأنه بالورش، لأنه نحن شبابنا أغلبها صارت عم تتعلم الحمد لله، عمال ورش، نواطير، عمال أرض، يمكن هم بتقيهم لبنان، بس توصل الخبرية أنه ناس ميسورة عم تلزم كل شيء للسوريين، ويلي عم يأخذوا مصرياتنا ويروح يحطون غير مطرح. ما رح طول عليك، بدي إياها منك صار خير عليك ونهارك سعيد.
4: أكيد يسعد صباحك. رقم اللي ينتهي بالواحد 58، وصوتكم العالي من جبل لبنان. وإذا بتتكتلوا كمان مجموعات كيف المخاتير هلأ عم بيوصلوا صوتهم العالي لبينما ناخذ لهم حقهم ويرتاحوا ويصيروا يحيوكم، بس بدون ما يقولوا نحن مظلومين وما قادرين حتى على حسابنا نأمن نفسنا ضمان اختياري. كمان صرختكم أنتم المتعهدين وكل الأشخاص اللي عندهم قطاعات عاملة بوطننا لبنان، بليز أعطيهم رقم الهوى 03-444-037، ويوميا بدي أسمع أصواتكم كمان تنوصلها للمسؤولين ولضمير اللبنانيين. يا لبنانيين ما تخلوا حدا إذا بده يلتزم عندكم إلا بده يكون عنده نسبة معينة من العمال اللبنانيين لحتى نشغل اليد العامة اللبنانية، وكمان نعوز أولاد عمنا السوريين بأعمال تانية. فمن هالمنطلق خلينا كل يوم نحن وياك نشرح هالموضوع لللبنانيين ونوصله لضميرهم للمسؤولين وللبنانيين، لأنه إحنا على الأرض نحن بنقدر نحدد الأمور، يا منقبل تشغيل سوريين بكل القطاعات، يا منقول إنه أي متعهد بده يجي يشتغل ببيوتنا أو بغير مطارح بده يكون عنده بالقليلة، إذا كان في شغيل سوري بده يكون معه شغيل لبناني، اثنين سوريين اثنين لبنانيين لحتى يكون في توازن. فأهلا وسهلا فيك، والله يخلي لك هالصبيتين الحلوين يا رب، ويحفظ لك عائلتك ويحفظ عيال السامعين. جبل لبنان إذاعتكم وصوتكم العالي، صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

مطعم لبناني بيرفع الأرز اللبنانية واسم وطننا لبنان ببراغ بأوروبا. شركة آلتا السياحية اللبنانية العربية والعالمية تدير مطعم الأرز اللبناني تحت اسم يو سيدرو. إذا كنتوا ببراغ اشتقتوا لطعمة لبنان ونكهة لبنان بالمأكولات اللبنانية الأصيلة وجدتكم الأفضل ببراغ يو سيدرو. تأسس عام 1992 من أقدم المطاعم اللبنانية ببراغ. عيشوا أجواء الضيافة اللبنانية مع أشهى المزات وأطباق المتوسط المتحضرة وحضارة المتوسط ولبنان بحب وبجودة عالية. يو سيدرو مطعم الأرز اللبناني ببراغ. نكهات أصيلة لبنانية وعربية بتجمع بين الشرق وسحر براغ. تدير هالمطعم ببراغ آلتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز، ولما بتروحوا عن طريقهم رحلة سياحية، عرسان، رحلات علاجية وغيرها، فيكن أكيد لما تكونوا ببراغ تمرقوا على يو سيدرو. آلتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز 76-83-8303. حجوزات فنادق، تذاكر سفر، مساعدتكم بالتأشيرات الفياز، تنقلات من وإلى المطارات بعدة دول: تشيكيا، سلوفاكيا، النمسا، هنغاريا. الشركة اللبنانية العالمية آلتا ميديكال أند ترافل سيرفيسز بتصرفكم لرحلات علاجية بأشهر المنتجعات الأوروبية. 76-83-8303. صوتك عالي جبل لبنان. مرسي كتير. رقم اللي منتهي ب951 مصورين لي سيارة بطبرجة بدون لوحة خلفية. نعم، هي سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، يا أستاذ نبيه بري ويا جماعة حركة أمل ويا جماعة ما يسمى بحزب الله. إنه بس على كل مش الحق عليهم. تعرفوا شو، مبارح ذكرتني المدام اللي بعتت هالصورة، بعتوا لي إياها على 70-220-888 تنحط على عينهم لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي اللي ما بيعترفوا بالدولة اللبنانية. هدول أشخاص فاتحين حسابهم مع الثنائي، يا هاي شغلة. بس الشغلة الثانية بوطننا لبنان، إنه مبارح أنا شخصياً صادفت بعجقة السير من الدورة باتجاه جونية كمان إسعاف صحي تابع لمستشفى البوار الحكومي. يعني مش بس جماعة الثنائي الشيعي بيفتكوا بالقوانين، يا وزارة الصحة، يا أمة الله، سيارة إسعاف تابعة لمستشفى البوار، مستشفى كسروان الحكومي بالبوار بدون لوحة خلفية. هيدي شغلة معيبة، يعني مش بس من عيب، يعني الوطن كله مخالف، مطلقين نار موجودين شيعة ومسيحيين ومسلمين وموحدين دروز وكذلك المخالفين لقانون السير. مستشفى البوار الحكومي بكل احترام، انتو صرح طبي عريق وتابع للدولة اللبنانية، ممنوع تتجول سياراتكم بدون لوحات خلفية إذا بتعملوا معروف. وكمان جمعية الرسالة للإسعاف الصحي رقم حاطين بس هني أرقام سياراتهم الداخلية، يعني أرقام خاصة فيهم مش أرقام الدولة اللبنانية ولوحاتها، 581. وعملين جمعية رسالة للإسعاف الصحي وفاتحين كمان دفاع مدني على حسابهم وحاطين هلال على الإسعاف بدل ما يحطوا مثلا الصليب والهلال. خلاص معروفة إنه للثنائي وعم يفتكوا بالدولة اللبنانية هني وجماعتنا، وكلهم جماعات ما بتسوى وفاشلين ومخالفين للقانون، من مستشفى البوار الحكومي لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي وما يسمى بالدفاع المدني تبعهم، دولتهم الخاصة اللي فاتحينها من سنوات، يا واللي أدت إلى أنه دويلة هبطت وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وسط كل هالأخبار خبرية حلوة وإن شاء الله ما يفتكوا فيهم: إطلاق طيور الحجل بجرد فنيدق بعكر.
فيكن تشوفوا صورة الحجل الحلو بالصفحة الأخيرة من صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الخميس 14 أيار 2026. مراسل صحيفة اللواء الزميل موسى موسى من عكار، وصورة لحجل لبناني. أطلقت بلدية فنيدق عددا من طيور الحجل في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء هذا النوع والمحافظة عليه من الانقراض، كما دعت بلدية فنيدق جميع المواطنين والصيادين إلى عدم التعرض لهذه الطيور أو اصطيادها، وأكدت أن كل مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية تحت طائلة المسؤولية. مبادرة حلوة كتير ضمن الجهود الرامية لحماية البيئة، تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية والطبيعة بالمنطقة. إذن بلدية فنيدق بعكار برافو عليكم. الحجل اللي تغنت فيه فيروز والأخوين رحباني وكل فولكلورنا اللبناني، بنتغنى بالبلبل وبالحجل وهالطيور اللي هي لبنانية. حجل لبنان، حجل صنين، هيدا طير لبناني بيحمل هوية لبنانية مثلنا، لأنه حجل لبنان وحجل صنين ما بيغادر، بيموت بوطننا لبنان، بيتجوز وبيجيب أولاد بوطننا لبنان. حجلنا اللي كان بصنين وكان موجود بكل المناطق، ولكن للأسف الصيادين والصيد الجائر وقلة الأخلاق بوطننا لبنان خلتنا نقوس على كل شيء عم يتحرك، وهذا شيء مؤسف جدا. والتوعية أوقات بتنفع أوقات ما بتنفع، ولكن نحن واجباتنا نضل نوعي. إذن شكرا بلدية فنيدق، شكرا للي كل اللي عندهم ضمير وما بيتعرضوا لأي طير. وأساسا هلأ الصيد ممنوع، وكل إنسان عم يمارس الصيد عم بيخالف القوانين اللبنانية. فمن هالمنطلق هيدا منغني نحن فيروز يا حجل صنين، الأخوين رحباني فيروز وحجل صنين اللي بيحمل الهوية اللبنانية مثلنا مثله، هيدا جزء منا ومن لبناننا.

هيدا وطن لبنان، هيدا فولكلور لبنان، فيروز والأخوين رحباني ودبكة يا حجل صنين، إذاعة جبل لبنان. ومثل ما قلنا منهني بنيد بلدية فنيدق على توزيع حجال على أحراج فنيدق، وإن شاء الله ما يفتكوا فيهم الصيادين البلضمير وغير الشرعيين. نراهن على وطنيتهم وعلى إنسانيتهم بالحفاظ على حجل صنين. وأساسا مثل ما قلنا ما في صيد، ما في قانون لفتح الصيد هالسنة وسنة الماضية، فكل مين عم يتصيد هيدا إنسان مخالف للقانون، بلغونا عنه إن كان قاضي وإن كان ضابط وإن كان عسكري. لما تشوفوا سياراتهم صوروا لنا سياراتهم اللي حد منها عم ينطلقوا بالسهول وبالجبال لحتى يتصيدوا، هل بلا أخلاق مما كانوا يكونوا عسكريين أو مدنيين؟ عيب والله عيب وحرام. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع بعت لي أو مستمعة بعتين لي على طريق جوني جيب بي ام لونه أبيض بس مش مبين الصورة مغبشة لأنه مصورينهم ببعيد على يعطيهم العافية، طفل يعني عمره شي 7-8 سنين طالع من فتحة السقف تبعيت الجيب خلافا للسلام العامة وقانون السير. إذا مبين عندك أبو شربل، إذا مبين عندك رقم الجيب ابعت لي إياه المعروف، وابعته على 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. المستمع اللي كان عم يفتش على فرن زهوة لقى الفرن وراح تروق عندهم من زعترات معلولة. يلا تحية لألكم ومحبتكم مستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شركة عقارية ومكتب عقاري بخدمتكم بلبنان وبقطر، مكتب الجواد لصاحبه فادي نصار وفريق عمله بخدمتكم بيعا وشراء عقارات شقق سكنية جاهزة وقيد الإنشاء وإدارة أملاككم بكل أمانة. مكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بلبنان 70-145-888. ومكتب الجواد فادي نصار وفريق عمله بقطر بتصرفكن 00974-66-33-0078. تحية لفادي نصار وفريق عمله بمكتب الجواد العقاري من لبنان لقطر بكل أمانة. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لبلدية العربانية اللي بس خلصت العاصفة دغري ورش الأشغال عندهم رئيس البلدية المحامي الأستاذ جهاد رزق الله رئيس بلدية العربانية. على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي منشوف الصور جرى إصلاح العيوب والشوائب التي ظهرت على

0: الطريق المزفت الممتد من وسط العربانية دليبي باتجاه مفرق السيلك فالي، وهي أضرار ظهرت خلال فصل الشتاء وتفاقمت نتيجة عدة عوامل، منها المرور الكثيف للشاحنات المحملة بالأتربة والردميات. بلدية العربانية دليبي تابعت هالملف مع وزارة الأشغال العامة والنقل ومكتب الوزير رسامني الله يعطيهم العافية، بعتوا لهم كتاب خطي وأعيد تنفيذ الأعمال الإصلاحية بالقسم المتضرر من الطريق من قبل المتعهد اللي كان نفذ هالأعمال. برافو، ميرسي وزير الأشغال أستاذ رسامني وفريق عمله باسم أهلنا بالعربانية وبلدية العربانية برئاسة المحامي جهاد رزق الله. إذن كمان رح يتم تأهيل القسم الممتد من السيلك فالي باتجاه بلدة أرسون حرصا على سلامة الطريق واستدامتها. كمان تحية لأهلنا بأرسون، طوني خوري مدير مكتب السيدة إلهام سعيد فريحة وبلدة أرسون الحبيبة. إذن هالشاحنات المخالفة للقانون بحمولتها وتدمير الطرقات اللي عم تصير، يعني وزارة الأشغال والبلديات بأهل الطرقات، ولكن يعني الشاحنات اللي بتسلكها عم ترجع تدمرها من أول وجديد. لازم نوجد حل لهالموضوع، والحمولة الثقيلة والأوفر، الحمولة الزايدة عن اللزوم للشاحنات اللي عم تدمر الطرقات. بلدية العربانية دليبي، المحامي جهاد رزق الله وأعضاء المجلس البلدي الله يعطيكم العافية، بخدمة دليبي وبخدمة وطنكم لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ وزير الداخلية العميد الحجار وإشادة بمراسلة التلفزيون الجديد، زميلتنا بتلفزيون الجديد اللي بتروح وبتفوت على مطاعم وبتفوت على مؤسسات وبتتابع أكيد عملية كشف الفساد بالقطاع المطعمي وغيرها، كانت موجودة مع وزير الداخلية بالمؤتمر الصحافي أثناء وجوده بالنافعة بالدكواني. خلينا نسمع سوا.
1: انت على طول
2: عليك كيف شايف
1: الأوضاع؟ المحل ما فيه شيء مش مزبوط وشيء غلط.
2: عليك كيف شايف الأجواء؟
1: انا مبسوط انك موجوده هون،
3: وانا مبسوطه انك حضرتك اليوم عم تعمل هيدي المعنى. نحن مباشره هلا على الهواء، عنا جوله عم بيقوم فيها وزير الداخليه والبلديات هلا بمعاينه الميكانيك. خبرنا كيف رضاك؟
1: أنا راضي كتير صراحة على التقدم اللي صار بمصلحة تجهيز السيارات، هيدا مرفق أساسي جدا ومهم لخدمة الناس. أنا من أول يوم استلمت الوزارة كان هيدا أحد الهموم الأساسية عندي، وأنا بفتخر بكل صراحة بالتقدم والنقل النوعي اللي صارت، وأنا بقلكم بعد ما خلصنا.
0: الله يعطيك العافية ويكبر واجبك وزير الداخلية العميد الحجار. برافو برافو برافو بزيارته للنافعة، أكيد اللي رافقوا فيها محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الله يعطيه ألف عافية. كمان كانت زيارة للعميد نزيه أبرسلي مدير عام النافعة بالوكالة وبالتكليف، إنسان كمان عم يشتغل لمصلحة وطن ولبنان. بس بيبقى سيد الوزير الحجار وسيد العميد نزيه أبرسلي وسيدي محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، بيبقى عنا شيء مؤسف، وهو شركة إنكريبت وثلاث أربع موظفين فاسدين بالإدارة فوق العليا اللي بتشيل كتير من الإشارات لسيارات ونمر مميزة محجوزة كانت، شلوهم للأسف ونبيعوا. مين المسؤول؟ هيدا السؤال. أكيد لما قال الوزير الحجار أنه بعد ما خلصنا نظفنا النافعة بعهد العميد نزيه أبرسلي بنسبة 80% و85% و90%، ولكن هال10% المتبقية هي راس الحي، راس حية إنكريبت، وهالموظفين أو ثلاثة اللي هن بيقدروا يشيلوا الحجوزات عن الأرقام المميزة والسيارات المميزة واللي نبيعوا. هيدي جنحة، لا هيدي جريمة مش جنحة. لننتظر ونرى ونتابع نحن وياكم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانيه.

0: جبل لبنان 87.7 FM. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
1: مع علي بليبل وجلال الشعر، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
6: يا حلو.
7: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
7: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
7: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: صوتك عالي جبل لبنان. بعد شوي رح نسمع صوت آدم باحتفالية حلوة كتير كمان جرت بوقت سابق. ويلا آدم ودبي أوبرا ب 28 أيار تيوتو سي جهاد جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي ألف عافية بخدمة وطننا لبنان الفن اللبناني الثقافة اللبنانية وكل شيء بيقول أنا اسمي حلا بوطننا لبنان الحلو. صوتك عالي جبل لبنان. ننتقل إلى البقاع تحية لأهلنا بالبقاع اللي عم يسمعونا عبر موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام في البقاع الحبيب. وفي البقاع شركة ماستر شيبس بالفرزل افتتحت نظام تخزين الطاقة بالبطاريات الخاصة بالشركة. هالمشروع يعد الأكبر من نوعه بالشرق الأوسط بالقطاع الخاص 10 ميجا وات بالساعة. بشكل هالإنجاز خطوة محورية بالنسبة لماستر شيبس ورح تتمكن الاعتماد الكامل على تخزين الطاقة عبر البطاريات والاستغناء نهائيا عن المولدات الكهربائية بمختلف عمليات الإنتاج والتشغيل. هالشي هيدا بيجعل من ماستر بوتيتو تشيبس ملتزمة بأعلى المعايير البيئية. وفي كلمته قال الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة جورج ميشيل ظاهر: اليوم ومع افتتاح مشروع بطاريات الطاقة لمصانعنا نحن ما عم نفتتح بس مشروع صناعي جديد، نحن عم نأكد على فكرة تربينا عليها من أهلنا أنه الشغل الحقيقي هو يلي بيكبر بيوسع وبيخلص وبيخلق فرص عمل للناس تعيش بكرامة ببلدنا. وأضاف الأستاذ جورج ظاهر: تعلمت من الوالد ميشيل ظاهر أنه الاستثمار بلبنان مش مغامرة بل مسؤولية لنكمل ونوسع ونخلق أمان وأمل حقيقي للناس. برافو الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ماستر تشيبس جورج ميشيل ظاهر، الله يعطيك العافية بخدمة وطنك لبنان. وهذا توفير مهم جدا بالطاقة وباستعمال موتورات الكهرباء اللي بتشتغل على المازوت. برافو برافو برافو ماستر تشيبس من الفرزل لكل لبنان والعالم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ رسالة صوتية من المغترب الأمريكي اللبناني الأصل بطرس بيتر كامل وصرخ الدعم للشرعية اللبنانية. ونحن بالنسبة لمحاربة الفساد إيد بإيد مع الرئيس، واليوم عندنا مفاوضات بأمريكا الساعة 4:30 بعد الظهر بتوقيت وطننا لبنان اليوم الخميس، ورح نستمر بدعم الشرعية ودعم وطننا لبنان ومحاربة الفساد. من أمريكا بطرس بيتر كامل للبنان والعالم.
1: صباح الخير للجميع من كاليفورنيا، يسعد صباحكم اغتراب بلدة العقورة، يسعد صباحكم يا شباب يونايتد ستيت، ومساء الخير وين ما كنتوا بلبنان بدول العربية، يسعد مساكم. استاذ جوني صوتك عالي جبل لبنان، نحن رح نواكب معك موضوع العقورة من هون وطلوع بتدقيق. في بلغكم مئات المحاضر، رئيس العصابة بولس شاكر ياغي ميات المحاضر كان عن يقطع ويبيع من المشاع، وبميات المحاضر أفيش إنسان واحد بيحمل هوية العقورة ولا واحد، كل اللي بيعون غربي يعني جابوا قطعوا المشاع. فينا نقول مئات ألاف الأمطار، مليونين 3 مليون متر لحد هلأ، في أكثر من 300 محضر بيعين كلهم مقسمين الأرض وبيعينه، يعني حوالي 300 مليون دولار لحد هلأ. هايدي الأمور كلها رح بتكون إذا الله بيريد بعهدة القضاء بأقرب وقت، منحدد لكم آيتي منش أشهر، أسابيع إذا الله بيريد، وبعدين نطلع عليها ولاد العقورة بتفاصيلها والشعب اللبناني خليه يشوف. ومندعي من هون الشعب اللبناني يفتح عيناي بضياعه، كل إنسان يطلع على أرضه وأملاكه، الفساد معبى لبنان. ومثل ما قلت لكم من زمان، لبنان كله بوزنه والعقورة بوزني بوجود رئيس العصابة بولس شيكر ياغي. هيدا سبب خراب العقورة وسبب خراب المنطقة من وراه. هلأ اللي معه كتار منبلش نحطهم واحد ورا التاني إن شاء الله بهالأشهر القادمة. أستاذ جوني طول عمرك، ممنوع نغطي 20 مليون مطلوع. الفساد لازم يتكافح بجميع أشكاله بلبنان، وإن شاء الله أنه الدولة بتصير قوية قريبا، كل إنسان بياخد حقه.
0: نعم،
1: تحية كبيرة لفخامة الرئيس ومنصلي له نحن من الاغتراب. نهاركم سعيد.
0: يسعد صباحك ونهاركم وليلكم سعيد. المغتربين بالقارة الأمريكية وبكل العالم اللي عم يسمعوا إذاعة جبل لبنان وصوتهم العالي من جبل لبنان، بطرس بيتر كامل ابن العقورة والمحب لوطنه لبنان، الله محييك، وإيد بإيد نحن وياكم بدعم الرئاسة، بدعم الشرعية، وبدعم أرزة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. دولة الإمارات أدرجت أسماء أشخاص وكيانات لبنانيين على قائمة الإرهاب المرتبطة بحزب الله اللبناني. هو لبناني إيراني، يعني ما له علاقة بلبنان، بس إنه للأسف بيحملوا الهوية اللبنانية. حسب اللائحة اللي تم توزيعها، كل الأشخاص اللي أدرجوا بالإمارات على لائحة الإرهاب هن لبنانيين، وأساميهم الثلاثية هي علي محمد كرنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحادة عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ظاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي. إذن لائحة الإرهاب بالإمارات من حزب إيران بلبنان: عزت يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشات، ونعمة أحمد جميل. وهالقائمة لائحة الإرهاب اللي أعلنت بدولة الإمارات ضد لبنانيين وشركات لبنانية اعتبرت على لائحة الإرهاب من قبل الإماراتيين: بيت مال المسلمين، مؤسسة إرهابية بالإمارات اعتبروها بيت مال المسلمين في لبنان، جمعية مؤسسة القرض الحسن، وانتم بتعرفوا ما هي القرض الحسن. وهلأ هون حسب معلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان، بلشوا إخوتنا الشيعة بأكتريتهم اللي حاطين أموالهم ودهبياتهم ومقتنياتهم التمينة ومجوهراتهم بالقرض الحسن، من بعد إعلانة جمعية إرهابية بدولة الإمارات، وأكيد تمشي بتسري على دول الخليج كلها، لأنه دولة الإمارات جزء من مجلس التعاون الخليجي، راكدين كلهم هلأ على مقرات المتبقية اللي ما انقصفت بعد لجمعية مؤسسة القرض الحسن لحتى يسحبوا دهبياتهم ومصرياتهم وما تبقى إذا تبقى. إذن قائمة الكيانات اللبنانية المتعاملة مع حزب الله الإرهابي حسب اللائحة بالإمارات: بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات شيم ميم ميم، وشركة اسمها المدققون للمحاسبة والتدقيق، وشركة أيضا اسمها الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات. إذن أبرز بيت مال المسلمين وجمعية القرض الحسن. يا أخ أخ أخ، يلي ما أحسنوا فعلا بتدمير وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بريك صغير وبنرجع، خليكم معنا.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا: facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان.com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: نحن هلا بالقلب البول لايف بتفرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول. I'm relaxing. I'm having some me time.
5: هاي.
6: هاي.
5: كيفك؟
6: صفا.
5: سمعت آخر خبرية؟
6: شو؟
5: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
6: شو؟
5: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
6: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم you'll always be my other family.
5: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكد إنه صحيح.
6: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت بتعرف السبب.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
0: صوتك عالي جبل لبنان. بنهاية فترتنا لليوم رح نسمع أغنية مدتها 22 دقيقة، عادة ما بتمرق بالبرنامج العام بأغاني إذاعة جبل لبنان. هاني شاكر هو اللي اختار، كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي. 22 دقيقة من الطرب، ومنترحم نحن وياكم على هاني شاكر من الأصوات الحلوة. هو اللي اختار. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أن وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الخميس 14 أيار 2026 بعنوان الأعاجيب حلا. مع التطور التقني الذي أدخله الحزب في عمل مسيراته ومع التقدم الذي أحرزه بعملياته ضد أهداف إسرائيلية داخل لبنان كما على الحدود مع إسرائيل، صارت الأوساط السياسية توحي أكثر فأكثر بأن إسرائيل ستوسع في الأيام المقبلة نطاق عملياتها في لبنان إن عشيت الجلسة الثالثة من التفاوض في العاصمة الأمريكية أو خلال التفاوض أو حتى بعده. فالتقدم الإسرائيلي الذي جرى باتجاه الليطاني ليس وليد صدفة، وتوسيع إطار العمليات العسكرية بشكل واسع يؤشر إلى نوايا تصعيدية كبيرة يريد من خلالها نتنياهو أن يقول لمواطنيه أولاً وللحزب ثانياً ولواشنطن ثالثاً أن مسألة تقويض حزب الله ونزع سلاحه على اليد الإسرائيلية نهائية ومحسومة ومبتوتة، وهذا يعني أن العمليات ستستمر وستتصاعد وقد تؤثر على مسيرة التفاوض التي يمكن أن نقول أنه إعلامي على الأقل نشعر وكأن هناك تراجعا فيه، خطوة إلى الوراء بانتظار وقف إطلاق النار، وهذا حكما سنشعر به إلا إذا ضغطت واشنطن بشكل كبير لإحداث خرق كبير قد يبدأ بوقف ثابت للنار. تضيف إلهام سعيد فريحة، ولكن على أي أساس؟ على أساس كلام الشيخ نعيم قاسم الذي يريد الاستمرار بالمقاومة وعدم قبوله المس بسلاح الحزب، الحزب المحظور، أم على أساس الاتفاق الكبير الذي يمكن أن يتم بين أمريكا وإيران، وحكما شئنا أم أبينا تريد طهران إدخال لبنان فيه كما حصل في السابق رغم إنكارنا ذلك، وهو واقع معروف نحن نريد أن نرفضه لأننا أخذنا قرارا أن نحرر قرارنا من كل القبضات. تنهي إلهام سعيد فريحة، في كل الحالات نحن أمام وضع خطير مستمر لا نعرف نهاية له عشية موسم الصيف الذي يبدأ قريبا، وحركة الطيران لا تزال محدودة فيما أسعار التذاكر عالميا وعلى الصعيد المحلي تحلق في العالي. فمن ستكون له القدرة المالية للمخاطرة بنفسه وبعائلته وبأصدقائه للمجيء إلى لبنان للسياحة فيه؟ ومن لديه الإمكانية لأن يتنبأ ما الذي سيحصل في الغد؟ فهل يغامر كل الناس بالمجيء والحرب قد تتجدد والمطار قد يغلق؟ وليس كل الناس لديهم الجرأة لأن يركبوا طائرة تهبط في منطقة تقصف وتحلق بالقرب من مقاتلة إسرائيلية؟ نحن للأسف في حرب استنزاف والمسيرات صارت خبزنا اليومي ولا نعرف أفقاً أو نهاية لهذا النفق الطويل. هل الأعاجيب لا تزال حلاً؟ لا أعرف. الأعاجيب حلاً بقلم إلهام سعيد فريحة، وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيد اليوم بعنوان القهوة الحكيمة. دخل رجل إلى مقهى وهو غاضب جداً، طلب قهوة وقال للنادل اجعلها قوية جداً. أحضر النادل القهوة بابتسامة هادئة. شرب الرجل شفي وعبس أكثر. قال هذه لا تحل مشاكلي. فرد عليه النادل القهوة ما بتحل ولكن بتهدي. توقف الرجل قليلا وفكر. حمل قهوته ببطء هذه المرة، هدأ صوته وابتسم دون أن يشعر، واكتشف أن بعض الحلول قد بدأت. القهوة الحكيمة، صيد اليوم، بقلم إلهام سعيد فريحة، على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان لليوم الخميس 14 أيار 2026. نعم هيدي هي. قولوا الله يا لبنانية. ومن صوتك عالي جبل لبنان خلينا نسمع سوا أنا وياكم صوت أصيل ورائع جدا يخزي العين عنه. آدم اللي راح يكون بدبي أوبرا، والحجز عبر بلاتينوم ليست ب 28 أيار. خلينا نسمع احتفالية حلوة كمان كان شارك فيها بلبنان بوقت سابق، ونيالهم اللي راح يحضروا آدم من لبنانيين وعرب بدولة الإمارات. تويوتو سي، جهاد جبريال المر، وستار سيستم، أمين أبياغي، والأصالة آدم.

0: شكرا.
1: ادم والصوت الحلو والحضور الحلو. اذا بدبي اوبرا والحجز بلاتينوم ليست ب 28 ايار بدوله الامارات العربيه الحبيبه. جبل لبنان من لبنان لكل العالم يزعدكن. صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن على كامل الأراضي اللبنانية بأكثر من 1020 فرع وعروضات لهالشهر لآخر شهر أيار. تحويل من خارج لبنان للبنان، التحويل مجاني من الساندر اللي بيبعت مصاري وبيستلمون أيضا الريسيفر الشخص اللي بيتلقى المصاري بلبنان دون أي دفع أي متوجبات أو رسوم. زيرو فيز من السعودية، من دولة الإمارات، من الكويت ومن أكثر من 150 بلد. عروضات رائعة جدا بتوفر عليكم مئات ألوف الدولارات يوميا يا لبنانية شركات وأفراد. زيرو كاش أوت وزيرو أيضا للمرسل. جبل لبنان ووش ماني والتقيد بأحكام القانون اللبناني وإشراف مصرف لبنان على شركة لبنانية بخدمة المواطن اللبناني بكل أمان وبكل ثقة. ويش ماني داونلود ويش ماني أب وفيكن تسألوا عن كل الخدمات. الشباب والصبايا بكل فروع ويش ماني بلبنان بتصرفكن بكل لطف وبكل ثقة بيخدموكن وبخدمة الوطن. ويش ماني وفروعهم الرئيسية تفتح 7 أيام بالأسبوع 7/7 لغاية الساعة 10 المساء. الفروع الرئيسية. صوتك عالي جبل لبنان. عسكري متقاعد عم يطلب عمل. أهلنا بالبقاع اللي عم تسمعونا هلا على 87.7 ميجا هرتز عمره 51 سنة العسكري المتقاعد بيطلب وظيفة ضمن البقاع 76-570-861 76-570-861 هيدا رقمه للعسكري المتقاعد. وأنا رح أعطيك نصيحة من إذاعة جبل لبنان، بلكي بتتوجه بما أنك أنت ساكن بالبقاع، بلكي بتتوجه للفرزول المقر العام لميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن وبتشوف انه بلكي مثلا بدهم شيء بالامن والحراسي لماستر تشيبس او للمقر العام او لمؤسساتهم، اضافه لممكن يكون عندهم اشغال تانية. هلا هن ما عندهم عروضات دائمه لفرص عمل، هن بيدربوا دورات لغه انجليزيه، دورات كمبيوتر تكنولوجي، ولكن روح من قبل اذاعه جبل لبنان لعندهم على مقر ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن بالفرزول وقلن إذا كان بحاجة هني لوظيفة يوظفوك بمعمل ماستر تشيبس أو بمقراتهم. العسكري المتقاعد الله يرزقك يا رب يا حبيب القلب يا جوزيف ويرزق الجميع. ونحن شو منقدر نساعد مع كل الخيرين، مش حنقصر أبدا معكم. صوتك عالي جبل لبنان. النائب البروفيسور فريد البستاني كان مبارح الأربعاء 13 أيار 8:30 المساء ضيف الزميلة سوسن صفا درويش عبر الـ MBN ورح نتابع نحن أكيد التسجيلات اللي بتوصلنا بوقت لاحق، المواقف الوطنية ومتابعتنا أكيد للمواقف اللي عم نتابعها، أموال المودعين وغيرها من القضايا ومكافحة الفساد نحن والنائب البروفيسور فريد البستاني. وأيضا النائب فريد البستاني ووفد من لجنة إدارة مستشفى دير القمر الحكومي زاروا الرئيس جوزيف عون لشكره على دعم إنشاء مستشفى دير القمر وتجهيزه. زيارة القصر الجمهوري لشكر الرئيس وتقديرا للجهود التي بذلها لإنجاز هذا المشروع الحيوي. وأوضح النائب البروفيسور فريد البستاني إنه المستشفى شكل خطوة أساسية لأبناء منطقة الشوف والجبل لأنه رح يوفر خدمات صحية واستشفائية بيحتاجوها أهلينا بدار القمر والجبل. وتوجه بالشكر للجنة إدارة المستشفى على المتابعة لهالملف، وحيا وزير الصحة وكل من ساهم في إنجاز المشروع ومواكبته. مستشفى دير الأمر الحكومي كما أشار النائب البستاني بيتألف من 4 طوابق، قدرة استيعابية تصل إلى 40 سريرا، والمرحلة الأولى رح تشهد تشغيل طابقين بضموا قسم الطوارئ، قسم الأشعة، تحاليل المختبرات وفحوص الدم ومختلف الاختصاصات الطبية الأساسية. وبوقت لاحق بتم استكمال تشغيل كامل للطوابق كلها، 4 طوابق، والقدرة الاستشفائية الكاملة لمستشفى دير القمر. وتوجه مدير مستشفى دير القمر الحكومي الدكتور داني يوسف بالشكر إلى رئيس الجمهورية على إقرار مرسوم ضم مستشفى دير القمر الحكومي إلى ملاك وزارة الصحة، وشكر الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه النائب البروفيسور فريد البستاني لإنشاء مستشفى دير القمر، واعتبر أن افتتاحه يشكل تحقيقاً لحلم طال انتظاره لأبناء الشوف، دير القمر والمنطقة المجاورة. البروفيسور فريد البستاني الله محييك، والله يزيدك خير بخدمة وطنك لبنان وأرزة لبنان ومحبة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة ومخالفة بعتها فريد.
0: أستاذ جوني صباح الخير، طالما عم نحكي عن الداخلية والنافع والأشياء، شو صار بقصص الهود الفيمي وما الفيمي؟ شيء بيخوف عن جد، سيارة من هون وسيارة من هون وسيارة من هون، ليش هالأكثر من فوضى؟ يعني كلمة فوضى قليلة.
1: يلا قول الله، قول الله. هلأ في ناس كتير فلتت من مناطق فالتة عن الشرعية وفلتوا بيناتنا هلأ بصراحة، يعني بصراحة، إما بلا لوحات خلفية، إما مش مسجلين، إما مفيمين، فالتين بيناتنا. ويلا تنشوف الشرعية أمتين رح تشد همتها وتقمع هالمخالفات. صوتك عالي جبل لبنان. سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني، وعروضات مستمرة لغاية 16 أيار، يعني لسه بتلا بعد بكرة أو حتى نفاذ الكمية. أهلا وسهلا فيكن، وعروضات رائعة جدا على الشاركوتري، على الأجبان المميزة. مرتديلا تولياني لقية $2.20 بقسم الأجبان، بوش دو شافغ فغي لقية $4.70. بن معتوق 180 جرام $2.40. ماركت أميرلاندر لقية $1.95 لثلاث أصناف من أميرلاندر، جبنة إدام، جبنة إيمونتال وجبنة، خاصة الإدام والإيمونتال، أميرلاندر $1.95 بقسم الأجبان. وباسم الخضار والفواكه كل يوم توصل لفهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة الخضار الطازة والفواكه. كيلو المشمش ب 240 ألف ليرة، بارح رح اشتريت واليوم كمان رح اشتري من البضاعة الجديدة اللي وصلت صباح اليوم. والأرض الشوكي ب 64 ألف ليرة. جبنة شادر ماركت ليكسكي وجبنة إيمونتال ماركت ليكسكي وجبنة لايت ماركت ليكسكي سلايسز 150 جرام كل واحدة منهم ب90 سنت فقط. معكروني ماركت أريجي $1.25 500 جرام. أروبا جيلو ماركت أروبا ستتهم $1.95 أروبا. ونتابع بالبروشور، خبركم عن البعض منهم، في كتير آيتمز كمان. شوكودينو 30 جرام ب25 سنت فقط. ما موتارد ماركة أوشن جاردن 397 جرام بدولار وعشرين سنت. ماكسيمز تشيكن ناجتس 500 جرام بدولارين وثلاثين سنت. سيبلو بريدد فيش فيلي سيبلو 400 جرام بثلاثة دولار واربعين سنت. وأكوا فينا ماي 12 قنينة كل وحدة فيها 600 مليليتر 12 قنينة بدولار وخمسين سنت فقط. اشتروا ماي وكتروا، خلوا ببيوتكم، الماي بتكون صالحة للاستهلاك لمدة سنة، فأسعار رائعة جدا استفيدوا منها. شاتو كيفغايا بلان دو بلان 75 سنتيلتر القنينة ب 4 دولار و 80 سنت بدل 7 دولار و 90 سنت. أريال 4 كيلو ب 8 دولار و 90 سنت. بيرلا كلينك فيلم بيرلا 50 قدم ب 70 سنت. وبيرلا أيضا محارم للوجه 180 جرام ب 55 سنت، يعني أرخص من اللي عم بيبيعون على الطرقات. أوقات بيطلبوا منكم 100,000 ليرة علبة محارم على الطرقات، اوعى تنفعون، ما بتشتروا إلا من المصادر الموثوقة والماركات الموثوقة والمرتبة. كمان جيبسي محارم للوجه 200 محرمة ب 3 دولار و 40 سنت، ماركة جيبسي. إذن عروضات كتير حلوة بتصرفكم. صابون لوكس، صابونة لوكس 115 جرام ب 65 سنت بدل 90 سنت. أوشن جاردن موتزاريلا ستيكس أوشن جاردن 250 جرام ب 3 دولار و 70 سنت. هالعروضات وغيرها بتصرفكم حسب البروشور. زورون فهد سوبر فاليو اس اي ال على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، واكيد زيارتكم اليوميه الاسبوعيه او الشهريه او ثلاثه سوا لما بتحتاجوا توفروا. عنوان للثقه، ثقتكم بمحل فهد جوني الساحه وفهد سوبر فاليو الزلقه نهر الموت باتجاه جوني، واهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشاء المساء. صوتك عالي جبل لبنان. لي بيقول لي بس يصير في دولة بيصير في بلد، وإن شاء الله أيام أولادنا. وأحلى صباح لك يا أحلى جوني، الله يخلي لك أولادك باتريك وسيدريك. لي خليل، وإنت كمان يخلي لك أولادك يا رب، ونحن وياكم إيد بإيد على الهوى وتحت الهوى. مستمع حبيت شاركك هالفيديو، أنتم مراقبين، ما بعرف إذا بيفتح، بعت لي اعمل له داونلود وبعت لي حتى ما نتعذب نحن واوجيرو ونقعد نقول اخ منكم يا اوجيرو. يلا صوتك عالي جبل لبنان. المستمع ديب ومخالفه
2: يدوم الصوت العالي. صباح الخير استاذ جوني حبيب القلب. انا اول شيء هيدي اول شيء انبسطت كثير بزياره معالي الوزير للنافعة، انت بتعرف انه بتابعك على طول، يعني هيدي بوش قويه ودعم معنوي قوي كثير للشباب تحت. هلا جماعه انكريبت هدول غير موضوع. يعطي الف عافيه، هذا بيتعاونوا معك على طول، مع حضرتك على طول عم بيصير هالتقدم الكبير. هلا هيدي صوره بعت لك اياها من الاشرفيه، انه حاطين كباك وهيك نمره عم يتمشوا فيها الاشرفيه. وعندي سؤال تاني بس الرقم، اذا رقم البليت تبع السياره منه مرمز بكون في شيء غلط ولا طبيعي؟ لان صرت راصد سيارتين ارقامهم مش مرمزين. وميرسي لك ويطلع نهارك حلو يا رب.
1: ونهارك حلو يا ديب، شكرا لك. السيارات غير المرمزه بتكون بعد على اللوحة القديمة، لأنه لما بده يصب لوحة جديدة بده يحط اللي منا مرمزة، بيحط عليها حرف الآ أي، بتكون لوحة قديمة بعدها. في ناس بتعرفوا لحديت هلأ، أنا من 5 سنين 6 سنين 7 سنين وقتا جابوا اللوحات الجديدة كنت من أوائل اللي أنا وباتريك وسيدريك ركبنا على لوحات السيارات بالبيت النمر الجديدة، اللوحات اللي في عليها يعني المكان له رمز، صار رمزه اي وبعدين اجريج وزد وان واس وكل الرموز. حتى الدراجين بوقتها انا وراجع على البيت من النافعه، شو يا صديق مبروك مبروك، هذه اللوحه الجديده، كانوا الدراجين انجق بعد مش شايفينها. ففي ناس للاسف يعني ما بعرف قليلين الخاصيه لحد لدرجه انه بيشيلوا النمر القديمه بدون رمز، أو برمز وبحطوها على سيارات جديدة موديل 2025-26-24 سيارات جديدة، بس إنه ما بدهم يصبوا لوحات جديدة. فالله يساعدنا يلا عقبال تطبيق القانون، لأنه هن بوقتها قالوا أنه معكم سنة أو سنة ونص لتركبوا كل اللوحات الجديدة، وما بعدها بدهم يتوقفوا كل اللوحات القديمة. ولكن الحروب المدمرة والفلتين اللي بعده موجود بوطننا لبنان، الله يساعد هالرئيس الجمهورية. وتنشوف إذا بعد الظهر رح يكون هالمفاوضات بيوم الأول، في اليوم وبكرة 4:30 بعد الظهر بتوقيت وطننا لبنان. فيكن تابعوا عبر جبل لبنان أبليكيشن ومكتب التحرير على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. جبل لبنان أبليكيشن، داونلود إت. صوتك عالي جبل لبنان. على صفحة بلدية الشياح يعطي العافية أستاذ إدمو غريوس وأعضاء المجلس البلدي، الرئيس إدمو غريوس بمبادرة من إدارة مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لبلدية الشياح، احتفل فريق العمل باليوم العالمي للتمريض، حيث تم قطع قالب حلوى وأخذت الصور التذكارية للصبايا والممرضات والعاملات بهالمركز مع فريق العمل، وتمنوا لبعضهم الممرضات دوام الصحة، ونحن كمان نتمنى لهم دوام الصحة، مش بس هني بهنوا بعضهم، لأنه مهنة التمريض هي مهنة نبيلة تخدم الإنسان بدون أي تمييز. من بلدية الشياح ومن إذاعة جبل لبنان، كل عام وجميع ممرضات لبنان والعالم بألف خير. سيز إدمو غريوس، بلدية الشياح، مركز الرعاية الصحية الأولية، الله يعطيهم ألف عافية الشباب والصبايا بخدمة المجتمع اللبناني وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. وكمان على صفحة البروفيسور النقيب السابق للأطباء شرف لويس أبو شرف، في يوم التمريض العالمي كتب البروفيسور شرف لويس أبو شرف: الممرضة عطاء وابتسامة، قلب وروح. الممرضة طفل يدق على باب القلب. الممرضة طريق إلى الله. الأمضاء النقيب السابق للأطباء البروفيسور شرف لويس أبو شرف. الممرضين في أكيد يوم الطبيب العالمي، ولكن الممرضات والممرضين بيوم العالمي كمان بيستاهلوا كل التكريم، وهن مساعدين وإيدهم اليمين للأطباء. بروفيسور شرف لويس أبو شرف الله يعطيك العافية، تتكمل مهمتك السامية بالتمريض إن كان بمستشفى الروم بالأشرفية أو بكل المراكز الطبية اللي بتقدم نفسك فيها، تطبيقاً للقسم، قسم أبوقراط بخدمة الإنسانية والمريض. صوتك عالي جبل لبنان. لإعلاناتكم بجبل لبنان 70-220-888 سبونسورينج، دعم لإذاعة جبل لبنان. نبقى منستمر ومنطور ومنقوي إرسالنا ومنسيطر على المشوشين. آمين. 70-220-888

0: العين. إذاعة جبل لبنان.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
2: وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.
3: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا بما تبقى من شوية وقت. ماذا بعد في وطني لبنان؟ المزيد من رسائلكم الصوتية. سؤال من مستمع هيدا اللوحة، شو بتعني يا أستاذ جوني؟ خلينا نشوف اللوحة على جيم. أوكي، هلأ إذا على شمالة بقلب اللوحة، على شمالة مطبوع رمز معين، هيدي مسموحة شرعا، مش مسموح أنه ينحط رمز حديدي أو بلاستيكي بقلب اللوحة من خارج صب اللوحة. هيدي ماشي حالها، هيدي لوحة شرعية للمرسيدس اللي صورت لنا إياها. مرسي كتير، أكيد عينينا مفتحة وكلنا مراسلين لإذاعة جبل لبنان. ورسالة جديدة
4: جوني، صباح الخير، إن شاء الله المجتمعين كله بخير. بس قصة تلفت الأضواء مثلا إذا كاميون سكسويل مغير موتيره بيجي على الكشف بده يسجل، بيقولوا له ما مسجل لك، روح جمرك. تنزل على الجمرك، تاي جمرك له للكاميون الموتير ما بيجمرك له. هيدي مين مسؤول عنها مثلا؟ كيف بالمراجعة فيها؟ بيك أب دوبل جونت مثلا، اعتبر مغير موتيره كمان، بيجي على الكشف كمان ما بيسجلوا له. روح جمرك، تنزل على الجمرك بيقولوا لك ما في جمرك موتيرات بيك أبات أو كاميونات.
3: نعم
4: جوني، مرحبا، ميلاد معك. لا كله مرمز، ما في شيء، هيدي لازم تكون على هيدي اساسا، ما في شيء اسمه صح. مش مرمز، كله مرمز، هيدي حاطط لوحه هيك، مبروك هيدي لوحه من القدم او
3: القدم
4: من القدم، عربي فرنسي،
3: برافو عليك،
4: يعني حاططها هيك هيدي، مش لها انه مرمز فون.
3: برافو عليك حبيب القلب. مستمعنا اللي رقمك منتهي بال545 بعت لي ورقك على 70220888 تنراجع هيئة إدارة السير بالموضوع والجمارك. يلا وبنعطيك الجواب بلكي بكرة الله راد أو التنين، تكرم عينكم. تحت الهواء إذن 70-220-888 إذاعتكم جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. على صفحة كاريتاس لبنان، كاريتاس لبنان على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها المتواصلة لدعم المجتمعات المتضررة من جراء الأعمال العدائية، استقبلت رابطة كاريتاس لبنان يوم الخميس بسبعة أيار وفداً من الصندوق الإنساني للبنان LHF إلى جانب وفد دبلوماسي من المملكة المتحدة وأستراليا في مركز الإيواء في الفندقية بالديكويني، حيث طلعوا على الخدمات الصحية المقدمة للنازحين. بتشمل هالخدمات اليومية استشارات طبية، فحوصات مخبرية، أدوية مجانية، دعم نفسي واجتماعي، ورعاية صحية أولية شاملة. تلعب كاريتاس لبنان تلعب دورا محوريا في هذا المركز بالديكويني بوصفها الشريك الصحي المعتمد والشريك التنفيذي الرسمي لوزارة الصحة العامة في لبنان، حيث تحظى بثقة المنظمات الدولية لقيادة الاستجابة الصحية في مراكز الإيواء على امتداد الأراضي اللبنانية. هالزيارة شكلت فرصة لإيصال أصوات النازحين مباشرة إلى الممثلين الدبلوماسيين. توجهت إدارة كاريتاس لبنان، يعطيهم ألف عافية، الأب سمير الغاوي وفريق العمل بكاريتاس، توجهوا بالشكر للوفد الزائر وإلى الصندوق الإنساني للبنان LHF على دعمهم. معا نعمل على ضمان حصول كل إنسان على الرعاية الصحية التي يستحقها. كاريتاس لبنان، نطار الخلخون موريو ويشو عمشيحو، الوفد الدبلوماسي من اليونايتد كينغدوم وأستراليا، شكرا لكم وعلى محبتكم لوطننا لبنان ودعمكم لكاريتاس لبنان. برئاسة الأب سمير الغاوي. صوتك عالي جبل لبنان. يا ريت يخبرونا على الكولا شو عم يعملوا بهالحفريات. يخلون يحفروا منيح، يشتغلوا يا جماعة. شو بكون انحفروا مصيبة، وإن ما حفروا تركوا الحفر مصيبة. يلا معلش، بس أكيد هلا بنسأل بلدية مدينة بيروت والمحافظة شو عندهم أشغال هونيك، والله يكبر وجبهم. رسالة
5: أستاذ جوني، ولا نغير بس شوي المود هيك إذا بدك. أنا من الأشخاص اللي بيبقى مسرب كل نهار أحد بعد الظهر على بيتي، وأجي من منطقة طبرجة باتجاه بيروت. ومن خلال مشاهداتي يعني هلا خصوصا بموسم الصيف، بتلتقي كتير ب شباب سيئين وظاوز إذا بدك، يعني أقل شيء فينا نقوله عنهم، سيئين على الموتوسيكلات وعم بيسحبوا بين السيارات ويكسروا هيك يمين وشمال وزبزبة
3: وبتوينات
5: تعرف. وأغلبهم بيبقوا جايين من البحر هيك مفرعين من فوق وبالزلط، بتعرف يعني أشكال وألوان وشي بروس شي بلاروس. وأنا بقترح على الدولة إذا بدك مثلا تعمل مثل سرية للدرك، مجهزين بمشيات نايلون قياس 48-49، هول المشيات القديمة اللي كانوا يستعملون للشطف، وكل واحد هيك قالع من فوق يسلخوا بالمشية على رقبته هيك تتعلم مزبوط. بركي بيلزمهم انه يلبسوا هيك من فوق ويتستروا شوي بلا المناظر المرتة كل يوم بعد الظهر اللي مصير نتفركش فيهم.
3: يسعد صباحك مستمعنا. لبينما يتربوا أو نربيهم نحن بالدولة اللبنانية، إذا سلموني شي منصب هيك شرفي أو فخري لحتى نضبط المخالفات، بنبقى أول شي ما هو إذا وزوز وبلا نمرة خلفية أو عامل أي مخالفة من وزوزه. فأوحي لها المستمع أنه عم جوجل كلمة وزوز، تعريف ومعنى وزوز في معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي. وزوز يعني هيك بنطنت كله سوا، أسرع بوثبه يعني بنطنات كيف الأبوط يعني وزوز. كمان وزوزة يعني خفة وطاش، يعني طايشين. هذه هي الوزاوز، جمع وزوز الخفيف والطائش والذي يسرع بوثبه مثل الأبوط. فيلا يلا يلا بيجي يوم ومنربيهم لهالوزاوز بوطننا لبنان بيتربوا. خلينا نربي هلأ العملاء لإيران واللي عم يدمروا لنا وطننا لبنان، هدول وزاوز إيران. صوتك عالي جبل لبنان بالعدد الجديد من مجلة الأمن العام لأيار 2026. نتبع دايما كلمة اللواء حسن شقير الشهرية: النازحون قضية وطنية، لا خيار إلا إنقاذ الوطن. الجنوب سيصعد من تحت الرماد. حرب إيران

0: من بيروت الإدارية، وبعدنا ناطرين أكيد التنفيذ النهائي والجدي. فرضت الحرب الأخيرة على الحكومة اتخاذ قرارات وإجراءات أمن استثنائية وصارمة لمنع الفلتان والفوضى. فأعلنت الحكومة اللبنانية عن قرارات حازمة بحصر السلاح في يد الدولة والقوى الأمنية الشرعية، ثم إعلان العاصمة بيروت مدينة منزوعة السلاح لمواجهة تداعيات الحرب، لا سيما الانفلات الأمني. وتم تكليف الجيش اللبناني والقوى الأمنية بتعزيز سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها. يلا حفاظا على سلامة المواطنين، إذن بدنا التنفيذ. الهدف إبعاد بيروت عن الصراعات والدمار وحماية المواطنين والاستقرار. خارج بيروت الإدارية، إجراءات الجيش والقوى الأمنية على حالها في انتظار قرار سياسي. يلا عقبال ما ينفذوا بحزم وقوة قوانا الأمنية الشرعية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة والجمارك، تنفيذ قرارات حازمة للشرعية اللبنانية. منبلش من بيروت الإدارية ونرجع منمتد لكل لبنان بإذن الله، ومنحمي بيروت ومنحمي لبنان. إذن عناوين كتيرة فيكم تتصفحوها لمجلة الأمن العام مجانا على موقع المديرية العامة للأمن العام www.general-security.gov.lb. رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي كتب مقالا شهريا بعنوان تعبيد الطريق نحو الدولة، الثقة كشرط وجود. إذن بعدد الأمن العام لشهر أيار. الله يحمي الأمن العام اللبناني برئاسة اللواء حسن شقير، ويحمي أرزة لبنان ووطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. أواخر الرسائل الصوتية قبل ما كمان نطلع شو في عنا بليبانون فايلز الموقع الإخباري. صباح جوني، يا أهلا وسهلا، رملي متهي بتسعة خمسة ستة. في شخص قايلنا صباح الخير بطرس، يا بطرس بونجور، صباح الخير، رقم متهي بالصفر 81. طيب ليش دقيق؟ ما انت بعت لنا اشياء قبل وبعت رسائل صوتية، بعت يلا تنلحق ناخدها قبل ما نودعكم اليوم ونقلكم إلى اللقاء بكرة. بونجور كمان من المستمع علي فاضل، صباح الخير يا علي، كيفك يا علي؟ الله يحميكم ويحمي وطننا لبنان ويحمي الشرعية اللبنانية ويحمي كل مواطن لبناني من 18 طائفة، كل الطوائف 18. كمان رسالة.
1: صباح الخير سيجوني. سيجوني كمان في شغلة، هلأ بده يقطع الطريق وبيقطع تحت جسر المشاة وبيخرب بيته وبيخرب بيت العالم. وإذا ما في جسر مشات خي يطلعوا مظبوط على العالم، الشوفرية عم بتطير على الطريق، بدوبلوا على اليمين وبدوبلوا وبيسيلوا وبيحطوا موتوسيكلات. اللي بده يقطع الطريق يطول باله لنص دقيقة لحتى يقطع يأمن حاله ويمشي، ما تشبه شي سيارة. واللي تحت جسر المشات هذا شو بدك تعمل فيه؟ بيقطع تحت جسر المشات.
0: نعم. يسعد لي صباحك. هيدا لازم يكون له قانون استثنائي، اللي بيتم صدمه وقتله أو جرحه أو اعطابه تحت جسر المشاة أو على بعد قبله بعد جسر المشاة مثلاً 100 متر، هيدا لازم ما يكون في أي متوجبات على السائقين اللي باللحظات الأخيرة بيصدموا فيه للأسف. بس هوني حتى إذا صدمته تحت جسر المشاة هالبلا مخ، إن كان رجال أو مرة، بيقطعوا كلهم وبيقطعوا الأوتوسترادات، وعم بيعرفشوا على الحواجز اللي حطتها وزارة الأشغال بمنتصف الأوتوسترات، خاصة طبي المتن، عرفتوا، بيفزوا فوق منهم وبينطوا بين سياراتنا فجرا وليلا ونهارا. الظهريات من لقيه ناطر بده يقطع من ميلة لميلة، فازز على يعني لو كنت حطوا له حاجز 10 متورة ارتفاعه بيجيب سلم بيعربش عليه وبيمرق لمرت التاني وبده يقطع الأوتوسترات. هدول لازم ما يكون لهم قانون انه يعفى من المسؤولية المدنية اذا كان حدا انصدم تحت الجسر مباشرة او قبله بعد 100 متر او 150 متر. يا تنشوف، يلا في تعديلات كتيرة على قوانيننا اللبنانية. زميل لقلنا هون بمبنى اذاعة جبل لبنان بالاشرفية، مدامته كانت صفي سيارتها بالاشرفية حد الاذاعة، وفي شخص وقع من البلكون خطيار عم بيعربش، مدري شو صاير له، يا انه

0: مضارب الزهايمر أو شيء من هالنوع، وقع على صندوق سيارته وزحط، يعني وقع على الصندوق وزحط على الأرض، ضلوا طيب. طلعت الصرخة في عليها حكم هلأ بالسجل العدلي، حكم لأنه هون بوطننا لبنان إذا أنت صافف سيارتك، أنا هلأ صافف سيارتي حد مبنى الإزاعة، إذا وقع شخص عم ينتحر أو زحط عم ينظف إزاز أو أي شيء تاني وقع وعلى السيارة وقتل أو انجرح أو انعطب، أنا بدي أتحمل مسؤولية لأنه أنا صافف السيارة هونيك. هاي وينين العوجة تبعيت وطننا لبنان؟ هلا عم نتبع له قضية مدامته اللي صدر الحكم عليها وموجود على سجل العدلي، بدنا نكلف محامي يشطبه لأنه ما فيش جناية، يعني ما في شيء. هيدا قوانين بالية بوطننا لبنان. في قانون بالي كمان بوطننا لبنان أكيد بذكركم فيه بين وقت والتاني، على كل دركي هيك بالقانون، على كل رجل عسكري أو رجل أمن إذا وحدة لابسة شورت على الطرقات العامة بيوقفها. طب هذا القانون بعده موجود، ما انشطب بس إنه بطل يتنفذ. معكم خبر كمان إذا عم تتصيدوا على بور جوني، بور دبي، بور بيروت أو أي شط لبناني، إذا عم تتصيدوا بالصنارة فيهم بوزارة الاقتصاد أو بالوزارات اللبنانية وقوى الأمن الداخلي إنه توقفكم، بيقول لك أعطيني الرخصة تبعت الصيد إذا بدك تتصيد سمك. بالزمانات صيد السمك أنا رحت، ما بعرف كنت بدي مارس الهواية تحت إطار الشرعية، رحت على إحدى الوزارات نسيت إذا وزارة الاقتصاد أو غيرها وطلبت، كان بتكلف مثلاً 1000 ليرة 500 ليرة أيام اللولو يعني إنه لحتى أتصيد. إذا تصيدته وهذا كمان قانون مش عم يتنفذ، يا إنه قوانين بالية أو إنه دولة فاشلة، اثنين سوا خليط، دولة فاشلة وقوانين بالية. هلأ دولتنا عم تتدمر على يد حزب إيران العميل، تنشوف الله كيف بخلصنا ونرجع للقوانين ومنعدل بالإشياء اللي صار لها من أيام العثمانيين الخبثاء. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الديار الصادرة صباح اليوم الخميس 14 أيار 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الأب البروفيسور يوسف مونس كتب خواطر روحية بعنوان جمالية الرجاء المسيحي وعبثية الميثة السيزيفية، ميث دو سيزيف. من هنا أعطانا المسيح فرحة الحياة وأعطانا سيزيف كأنه الوجود وعبثية الحياة، ولو لم يقم المسيح لكنا أشقى الناس. بالصفحة 3 من صحيفة الديار فيكم تشتروها، صحيفة الديار من المكتبات اللبنانية، ومختلف المقالات والتحقيقات ومقال الأب البروفيسور يوسف مونس. تحية لزملائنا بصحيفة الديار، شجعون للصحف اللبنانية على استمرار الصدور من خلال شراء من المكتبات. صوتك عالي جبل لبنان. سليم ورسالة صوتية.
1: صباح الخير لك وللمستمعين. والله يا أستاذ جوني أنا ما بقرر شو لازم تكون، ما بعرف شو لازم تكون بهالدولة، بس لازم تكون مسؤول كبير، يعني ما بعرف لازم يكون عندك مسؤولية إنك تضبط كل هالمخالفين اللي مش شرعيين لأنهم كتروا وأنت قد وقدودها.
0: تسلم، شكرا لسيادتكم يا سليم، يسعد لي صباحك. يلا ماشي الحال، مسؤوليتي كبيرة أكيد بمتابعة قضاياكم على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. إذاعة جبل لبنان، إدارة جبل لبنان كلفتني وعطيتني ثقة بشكرهم من كل قلبي، إدارة إذاعة جبل لبنان على هالثقة لحتى نضل إيد بإيد أنا وياكم، وتنشوف الله كيف يدبر بعدين لحتى نساعد الشرعية اللبنانية بهالدولة اللي ورثناها فاشلة من سنة 1990 ومدمرة ومسروقة ومنهوبة أموالكم. تنشوف الله كيف بده يدبرنا ونحاكم الفاسدين، بس تنخلص هلأ من عملاء إيران اللي عم يدمروا وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ناتالي بونجور، تقلي have a great day. هلأ أوتوستراد دبي بعتت لي مخالفة، ناتالي بعطيها بليز على 70 220 888. صوتك عالي جبل لبنان. روك ميتول انشورنس للتأمين الشخصي، التأمين الصحي، التأمين على سياراتكم، ممتلكاتكم البرية والبحرية، بنياتكم، مصانعكم، بيوتكم، أحبائكم والعاملين عندكم ببيوتكم وبالمصانع وبالمؤسسات. روك ميتوال إنشورنس، شركة لبنانية عالمية تابعة لسوان جروب، وباليوم العالمي للتمريض International Nurses Day، Your care means everything. عنايتكم فينا الممرضين والممرضات بتعني لنا الكتير. Together strong, Rock Mutual Insurance. ومن خلال اتصالكم وانتمائكم لروك ميتوال انشورنس على الرقم الرباعي 1567 بتكونوا بأمان صحيا اجتماعيا، وممتلكاتكم وفي تأمين ضد أخطار الإرهاب والحروب. اتصلوا فيهم 1567 واستفيدوا من كل الخدمات روك ميتوال انشورنس. وفي عنده رقم كمان واتساب 78 80 81 80، روك ميتوال انشورنس. صوتكن عالي جبل لبنان، بريك صغير ونرجع، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
5: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ومتابعين سوا نحن وياكم بالدقائق الأخيرة. وانضم لنا على السمع المزين النسائي نيكولا بخعازي. نيكولا بخعازي والأنامل الذهبية جولدن فينجرز بالأشرفية. يسعد صباحك نيكولا المزين النسائي الموهوب ورفيق الدرب بالسمايا والسباحة بالشتوية وبالصيفية والرياضة برا وبحرا. بلكي بكرة منهدي لنيكولا بخعازي في غنية منحبها أنا وياه مشيني على ضوء. نيكولا بخعازي بونجورنيل إلك ولكل فريق عملك بصالون بخعازي بالأشرفية للتزيين النسائي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
1: يسعد لي صباحك. يسعد لي صباحك مواطن مستمع دائما. والله يا استاذنا اذا بيعملوا حاجز على فان دورة وحياة الله اكثر من 100 فان كله النمر سود وكله بيسكر الطريق وبيطلع ركاب وبينزل ركاب وعلى عينك يا تاجر وبيكسر علينا نحن نمر حمر يعني تاكسيات عاديات نحن ما بتسجل تحكي معه منقول الزعران يعني فهمك كفاية والله العظيم قد ما تحكي على الفاضي
0: أخ
1: وشوف هول السيارات الخصوصية كمان على الدورة علنا والله العظيم أنا ابن المنطقة ورح سيصول لك وتشوف بعينك والله العظيم
0: أخ يا بلد لبنان أخ وأخ يا مواطنين الحلوين يا مستمعي جبل لبنان رح نضل نحن وياكم إيد بإيد أكيد يلا مستمع اللي رقمه بينتهي بال645 أكرم بعت لي أجزاء من القانون السير يلا ما بدنا إياه يطبق وعم يطبق بس إنه بدنا نشد على همة وإيد مفارز السير أكتر وأكتر الله يعطيهم ألف عافية. صوتك عالي جبل لبنان ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الموقع الإخباري اللبناني. ريبورتاج مهم ارتفاع الأسعار يخفض استهلاك البنزين في لبنان. قطاع المحروقات بلبنان تراجع ملحوظ بمعدلات الاستهلاك. استمرار الضغوط الاقتصادية ارتفاع أسعار النفط عالميا انعكس بشكل مباشر على أسعار البنزين والمزوت بالسوق المحلية اللبنانية. ومع تفاقم الأعباء المعيشية صار المواطن اللبناني عم بيواجه صعوبة متزايدة بتحمل كلفة التنقل والاستهلاك اليومي. طيب هذا المقال فيكن تابعوا والربورتاج بليبرون فايلز بس أنا وياكم بدنا نسأل من إذاعة جبل لبنان. طيب إذا كان الارتفاع بالأسعار البنزين والمزود خفض استهلاك البنزين طيب ليش عجقة السيارات والسير بعدها موجودة؟ الله يساعد الناس ما بعرف كل واحد قاعد لوحده مني وجر بسيارته منروح منجي على أشغالنا ومنعتمد على سياراتنا الخاصة يا طيب منين بتجي هالعجقة طالما خف استهلاك البنزين؟ أوقات والله باللبناني والله العظيم لو صارت تنكة البنزين ب$100 بده يدور سيارته ويدور الاي سي ويروح يحرقها على الطريق. هذا اللي عم يكزدر مش انه مثلنا عم بيروح تيسترزق في كزديرة كتار. هدول سميهم قبل شوي المستمع وزوز يعني هذا بنطنت مثل القبوط يقفز على الأرض وزوز بقى الوزاوز ب$100 بدهم يحرقوها ويكزدروا فيها. تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضواحيها أساساً ما وقفوا يعني. غارة استهدفت صديقين حسب المجلس الوطني للبحوث العلمية. اسمع سمعوا لنعيم قاسم باشا الجزار. مجموع الوحدات السكنية المدمرة والمتضررة كلياً وجزئياً في حرب 2023-2024 بلغت 230,436 ومن 2 أدار 2026 ل 8 أيار 2026 الوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة 61,056 وحدة سكنية. الله يعطيكم العافية والله الله يسلم دياتك يا نعيم باشا الجزار. نعيم قاسم باشا الجزار الله يسلم دياتك أنت وعمل إيران بوطننا لبنان. دمرتوا هالوطن بنجاح كبير يعني هذا كيف فيلم إيراني طويل يدمر لبنان بنجاح على يد حزب عملاء إيران بوطننا لبنان. في لبنان فايلز، جاكلين بولوس كتبت: بين واشنطن وإسلام أباد كفة الفشل تطغى على احتمال النجاح. نتابع lebanonfiles.com. ميرا جزيني كتبت: واشنطن اليوم سلاح الحزب أم وقف الحرب أولا؟ ناطرين اليوم أكيد نحن زملائنا بلبنان فايلز بجبل لبنان أبليكيشن، ناطرين المحادثات 4:30 رح تبلش بتوقيت وطننا لبنان. وفقرت بأقلامهم السفير أنطونيو عنداري ومقاله بعنوان: عندما يصبح لبنان ساحة لا دولة، لبنان على حافة الانفجار. الله يحمي وطننا لبنان. وبودكاست حكينات لبنان فايلز استضافوا أنطوان فرح: سعر الصرف سيبقى ثابتا إلا إذا 3 نقط، وخطة إعادة الودائع لازالت ممكنة، الحملات على مصرف لبنان سياسية ويمكن أن يكون حزب الله وراءها، فض عروض قريب لتدقيق في مصرف لبنان بين العام 2019 وال 2023. طيب واللي قبلهم يا أستاذ أنطوان فرح ويا دولتنا اللبنانية مش أنت حضرتك بس يعني؟ إذن بودكاست حكينات لبنان فايلز والأستاذ أنطوان فرح، الله يبشرك بالخير. سعر الصرف سيبقى ثابتا مثل ما عم نقول بإذاعة جبل لبنان، إلا إذا استمر الدمار، حزب إيران عم بيدمر لبنان ويدمر مقاومات لبنان، الله يستر الليرة اللبنانية.

0: حفلة بارزة يفترض أن تحتضنها بيروت بتاريخ 25 تموز المقبل، حيث تجتمع الفنانة هيفا وهبي والفنان السوري الشاب الشامي بالبيروت هول. كان مقرر ب 30 أيار ولكن أجلوه ل 25 تموز. كمان كتير من احتفاليات لأغاني أغاني، الله يعطيهم العافية زملائنا بأغاني أغاني، مدام جيسيكا وردي المر زوجة جهاد جابرييل المر، للأسف يعني كمان احتفاليات تأجلت. كان في احتفالية حلوة كتير وعم تسمعوا إعلاناتها، حفلة مشتركة ديو مطربين أصواتهم حلوة كتير، جورج نعمة وفرح نخول، تم تأجيلها إلى إشعار آخر لأنه حرب الدمار من حزب إيران وعملاء إيران بعد مستمرة على وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، طقس متقلب حتى يوم الأحد، يعني انتبهوا بدها تشتي شوية وحل بعتقد بين الليلة وبكرة وشوي بعد بكرة، أمطار محلية بس ما بتعرفوا وين، يعني بترميهم الطبيعة، الله يشتي خيره على وطننا لبنان ولو كان وحل، بس ما تشتي أزيف على يد حزب إيران وعملائها، استدراج الشر. العقارية تنقل دوائرها مؤقتا من مبنى بشارة الخوري إلى مبنى التفاقة. اسمعوا اسمعوا اسمعوا اللي جاي من بطن التاريخ، عميل إيران عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار أكد رفض حزب الله القاطع للمفاوضات المباشرة التي تجريها السلطة اللبنانية مع العدو الإسرائيلي، واصفا إياها بأنها تنازل مجاني واعتراف لا يليق بكرامة الوطن وسيادته. نعم يا حضرة عميل إيران علي عمار وحزبك العميل لإيران، إنه إيران لما بتتفاوض مع الشيطان الأكبر اللي أنتم مسمينا بإيران، أنتم إيران الشيطان الأكبر، إنه هيدي يعني بنت الفرفور زنبة مغفور تتفاوض مع الشيطان الأكبر أمريكا، وإحنا هون بلبنان شرعيتنا اللبنانية المنتخبة من قبلكم، يعني النائب علي عمار ما بعرف إذا أنت هلأ ممكن عم تقول عم تدعي على حالك إنه الله يكسر إيدي لأنه انتخبته للرئيس العماد جوزيف عون، الله يكسر إيديك إذا انتخبته، إذا بدك دعي على حالك بلك الله بيكسر لك إيديك يا عميل إيران، إنه ما يسمح لإيران معلمتك يا عميل إيران لا يسمح لرئيس جمهوريتنا اللبناني، خسئتم كلكم سوا يا عملاء إيران. قال المفاوضات المباشرة مع العدو مس بكرامة لبنان وسيادته، وين المس بكرامة إيران الفارسية وسيادتها من خلال تبويس إيدين وإجرين بالمفاوضات مع الشيطان الأكبر أمريكا مثل ما أنتم بتلقبوها؟ بعدين أستاذ عمار والله صورك حلوة كتير على لبنان فايلز بدون كرافات ولابس أسود قميص سودا، أنتوا مشهورين بالروس السودا والقمصان السود والنفسيات السود والأفكار السود، بس بلكي بتنصحوه لوزيريكم ومنهم وزير الصحة عندكم بوطننا لبنان، بلكي ببطل يلبس كرافات كرافة مثل ما أنتوا بتقولوا، ما عندكم الفي، حكومة فيشي بدل فيشي وكرافة بدل كرافات، وزيريكن الوزيرين الممثلين لألكن عملاء إيران بالحكومة بعدهم بيلبسوا كرافة، طيب ليه؟ ما هدول كمان عم بيخالفوا قوانين إيران إنه الكرافة من الاستعمار العالمي. يا صوتك عالي جبل لبنان، إذن عناوين كتيري فنية إعلامية اقتصادية مالية من لبنان والعالم، كل العناوين فيكن تستعرضوها من خلال زيارة lebanonfiles.com. تحية لزملائنا وزميلاتنا بالموقع وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان، ناخد رسالة أو رسالتين أخيرا ومننهي نحن وياكن.
1: صباح الخير، كيفك؟ تمام ماشي الحال. معك حق بقصة الألفين، أنا ابن جنوب كمان صرت تعرفني بس بعد بيسات. معك حق، سنة الألفين صار في اتفاق تحديدا بألمانيا بين حزب الله وإسرائيل لتنسحب إسرائيل من جنوب لبنان، وأساس حزب الله يحمي الحدود من وراء الفلسطينية فما يهجموا عليها لإسرائيل. وشكله خطر على إسرائيل. صار هذا الاتفاق ودفعنا حقه نحن أهل الجنوب، دفعنا حقه مصاري، هذا دفعنا حقه حياتنا وأرضنا. بوقتها كان لازم حزب الله يتخلى عن سلاحه لأنه خلص ما بقى في أرض محتلة. بس بالنسبة للسلطة اللي كانت موجودة بوقتها، بقي حزب الله موجود وعملوا منه يا لطيف، حرروا البلد، حرر لبنان كله من وراء، بس بفضل حزب الله يلي هن مثل ما حضرتك قلت مجرد اتفاق صار.
0: نعم، يسعد لي صباحك أخي وطن لبنان. ما تأيدوا بشي وتركهم رفيق الحريري، قال لهم أنتوا اشتغلوا حرب وعسكر وإحنا بنشتغل سياسة، وبالآخر راحوا قتلوه حسب المحكمة الدولية. ما قالت لنا، خبرتنا. يا بطرس ليه عم تدق لنا حبيب القلب أنت؟ بعت رسالة صوتية أو مكتوبة، وكل شخص مرة واحدة بس بالنهار، يعني بكرة الله راد. علي يسعد لي صباحك، صباح أستاذ جوني، منحب نسمع رأيك عن مفاوضات اليوم وشكرا. رأيي من رأي الشرعية اللبنانية، شو بتقول الشرعية وشو تعليماتها لسفرائنا، لسفيرتنا ولسفير كرم اللي مكلفوا رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بالمفاوضات. الله ينصرهم بخدمة وطننا لبنان وبخدمة الشرعية اللبنانية وبخدمة توقيف استجرار الشر اللي عم يستجروا الإيرانيين عملاء إيران على وطننا لبنان. يا ضلوا بخير ويضل وطننا لبنان بخير. صوتك عالي جبل لبنان، ولهون منوصل لختام فترتنا. أنا صار لازم ودعكن، خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكن. تواصلوا معي تحت الهواء ضمن إطار السرية عن كل التبليغات، ما تكون بلغوا عن سلاح غير شرعي، مستودع سلاح غير شرعي ببيروت الإدارية مثلا، أي شيء منتابعه نحن وياكن، بعتولي واتساب مكتوب أو مسجل وبتابعوا للنهاية أنا وياكن بخدمتكن وبخدمة وطننا لبنان. زوروا صفحة نحن عيونك لبنان على فيسبوك. أخ يا بلد لبنان، بعد البريك مباشرة رح نتوقف مع أغنية ما بتنحط دايما على الجدول العام بإذاعة جبل لبنان، أغنية هاني شاكر هو اللي اختار. بعد البريك مباشرة، وتضلوا بخير وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطني وطنكن الحبيب لبنان.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
3: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا، facebook.com/جبل لبنان، x.com/جبل لبنان، انستغرام جبل لبنان، تيك توك جبل لبنان، جبل لبنان .com، ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
5: ما الفو شينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالوا هو دفكة انجا بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: دبوا خبرونا شو بصير. ايه
4: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: صوتك عالي جبل لبنان. وقبل ما ودعكن، ورد قبل شوي سفير اسرائيل في امريكا صرح بالقول: نحن بحاجة لنرى عمليا كيف تقوم حكومة لبنان بتعزيز الجيش والتحرك على الأرض. ونقلا أيضا عن منصات من إسرائيل: حدث استثنائي يحصل الآن في جنوب لبنان والتفاصيل لاحقا. إذن كل هالتفاصيل فيكن تتابعوها على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع عبر جبل لبنان أبليكيشن. خلينا نتوقف أنا وياكم مع أغنية من الزمن الجميل، زمن صار من الماضي ولكن بضل للمستقبل الصوت الحلو، هاني شاكر ولو غاب بالجسد. هو اللي اختار، كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي، إذاعة الأصالة، إذاعة جبل لبنان.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت معلومات بأن رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي سيشارك في المباحثات المرتقبة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن اليوم، ضمن الاجتماعات التي تعقد بوساطة أمريكية لبحث الأوضاع الأمنية والتفاوضية.
1: حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي يعني خراب كل شيء، مشدداً على ضرورة تثبيت التهدئة ومنع انهيار الأوضاع أكثر في لبنان.
0: أخلى الصليب الأحمر اللبناني مدنيين كانوا محاصرين في بلدة ميفدون بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني بعدما حاصرتهم الغارات ونفد لديهم التموين، وكان بينهم جريح نقل إلى أحد مستشفيات صيدا.
1: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مجدداً مشروع قرار يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، في تصويت عكس استمرار الانقسام داخل الكونغرس حول صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية.
0: انتهاء المحادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين بعد مباحثات تناولت ملفات التجارة وتايوان والعلاقات الثنائية. وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية الحوار والتعاون، فيما وصف ترامب المحادثات بأنها رائعة، وشدد شي على أن المصالح المشتركة بين الولايات المتحدة والصين تفوق الخلافات. كما أكد شي جين بينغ أن تسعى إلى بناء علاقات استراتيجية مستقرة مع الولايات المتحدة، مشدداً على أهمية التعاون والحوار بين البلدين في ظل التحديات الدولية الحالية.
1: حذرت اليونيسف من أن أكثر من 770 ألف طفل في لبنان يعانون ضغوطاً نفسية حادة نتيجة العنف المتواصل والنزوح والخوف وسط ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأطفال. وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال يواجهون آثاراً نفسية خطيرة تشمل الخوف والأرق والكوابيس، داعية إلى تعزيز خدمات الدعم النفسي وحماية الأطفال من تداعيات الحرب.
0: ارتفعت أسعار الذهب فيما تراجعت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية والمفاوضات الدولية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الملف الإيراني. وصعد الذهب مدعوماً بتراجع الدولار وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، بينما انخفض النفط بأكثر من 1% بعد موجة ارتفاعات سابقة مرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد.

0: sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
1: Star System, what do you to see you could demand?
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: في حدا بدي أمام إذا ننسى لو شو ما عمل فينا
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة لن تطلب من إسرائيل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في لبنان، فيما تربط تل أبيب أي انسحاب كامل بسيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. كما أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة تسمح لحزب الله المحظور بإعادة التسلح، مشيراً إلى استعدادها لمسار سياسي وأمني مع لبنان شرط تفكيك الحزب وتعزيز انتشار الجيش اللبناني على الأرض.
1: حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي يعني خراب كل شيء، مشدداً على ضرورة تثبيت التهدئة ومنع انهيار الأوضاع أكثر في لبنان.
2: أخلى الصليب الأحمر اللبناني مدنيين كانوا محاصرين في بلدة ميفدون بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني بعدما حاصرتهم الغارات ونفد لديهم التموين، وكان بينهم جريح نقل إلى أحد مستشفيات صيدا.
1: أكد وزير الأشغال فايز رسامني أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سيبقى يعمل رغم كل الظروف، معلناً افتتاح البوابة الشرقية لقاعة المغادرة بعد تسلم هبة قطرية جديدة للمطار. كما شكر قطر على دعمها المستمر للبنان، فيما أكد السفير القطري أهمية دعم هذا المرفق الحيوي.
3: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت ممتازة، وذلك عقب لقاء جمعهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين، وبحث الجانبان ملفات دولية عدة أبرزها الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وبكين.
1: حذرت اليونيسف من أن أكثر من 770 ألف طفل في لبنان يعانون ضغوطاً نفسية حادة نتيجة العنف المتواصل والنزوح والخوف وسط ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأطفال. وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال يواجهون آثاراً نفسية خطيرة تشمل الخوف والأرق والكوابيس، داعية إلى تعزيز خدمات الدعم النفسي وحماية الأطفال من تداعيات الحرب.
0: ارتفعت أسعار الذهب فيما تراجعت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية والمفاوضات الدولية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الملف الإيراني. وصعد الذهب مدعوماً بتراجع الدولار وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، بينما انخفض النفط بأكثر من 1% بعد موجة ارتفاعات سابقة مرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل السلام بين لبنان وإسرائيل فرصة اقتصادية أم خسارة سياسية للطرفين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
5: يا أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
6: يعطيك العافية.
5: يا هلا، الله يعافيك. عجقة
6: إيه؟
5: موت.
6: بس أنت جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
5: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
6: دخلك سمعت بالخبرية؟
5: أي خبرية؟
6: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
5: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
6: اليوم قريت الخبر. ليك؟
5: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب، هلا قريت وشفت للخبر. اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
6: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
5: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
7: وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%. لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. الله

ومعود يعرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يعرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: ابني عدر بالخير عم بهديك يا ابني عدر بالخير عم بهديك الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله يرضى عليك يا ابني.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة لن تطلب من إسرائيل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في لبنان، فيما تربط تل أبيب أي انسحاب كامل بسيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. كما أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة تسمح لحزب الله المحظور بإعادة التسلح، مشيراً إلى استعدادها لمسار سياسي وأمني مع لبنان شرط تفكيك الحزب وتعزيز انتشار الجيش اللبناني على الأرض.
1: حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي يعني خراب كل شيء، مشدداً على ضرورة تثبيت التهدئة ومنع انهيار الأوضاع أكثر في لبنان.
2: أخلى الصليب الأحمر اللبناني مدنيين كانوا محاصرين في بلدة ميفدون بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني بعدما حاصرتهم الغارات ونفد لديهم التموين، وكان بينهم جريح نقل إلى أحد مستشفيات صيدا.
1: أكد وزير الأشغال فايز رسامني أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سيبقى يعمل رغم كل الظروف، معلنان افتتاح البوابة الشرقية لقاعة المغادرة بعد تسلم هبة قطرية جديدة للمطار. كما شكر قطر على دعمها المستمر للبنان، فيما أكد السفير القطري أهمية دعم هذا المرفق الحيوي.
3: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت ممتازة، وذلك عقب لقاء جمعهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين. وبحث الجانبان ملفات دولية عدة أبرزها الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وبكين.
1: حذرت اليونيسف من أن أكثر من 770 ألف طفل في لبنان يعانون ضغوطاً نفسية حادة نتيجة العنف المتواصل والنزوح والخوف وسط ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأطفال. وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال يواجهون آثاراً نفسية خطيرة تشمل الخوف والأرق والكوابيس، داعية إلى تعزيز خدمات الدعم النفسي وحماية الأطفال من تداعيات الحرب.
0: ارتفعت أسعار الذهب فيما تراجعت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية والمفاوضات الدولية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، إضافة إلى الملف الإيراني. وصعد الذهب مدعوماً بتراجع الدولار وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، بينما انخفض النفط بأكثر من 1% بعد موجة ارتفاعات سابقة مرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل السلام بين لبنان وإسرائيل فرصة اقتصادية أم خسارة سياسية للطرفين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو
8: الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
3: مع علي بليلي وجلال الشعار. إخراج روزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

ولو انت بسيني وانا السبع. واو يا كرت منك يا جدي يا ستي ان انا بزدو، يا كرت منك يا ستي ان انا بزدو.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: خنتي.
2: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته، كل مرة نفس الشيء.
1: أنت ما بتعترفي بغلط.
2: أنا ما عليّ.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء البعثة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
1: بعثة؟ شو هي بعثة؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء البعثة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي.
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قالك هو دفكة انسا بيعرف.
2: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أفادت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة لن تطلب من إسرائيل وقفاً شاملاً لإطلاق النار في لبنان، فيما تربط تل أبيب أي انسحاب كامل بسيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. كما أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر أن إسرائيل لن توافق على أي هدنة تسمح لحزب الله المحظور بإعادة التسلح، مشيراً إلى استعدادها لمسار سياسي وأمني مع لبنان شرط تفكيك الحزب وتعزيز انتشار الجيش اللبناني على الأرض.
1: حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن عدم التوصل إلى وقف إطلاق نار حقيقي يعني خراب كل شيء، مشدداً على ضرورة تثبيت التهدئة ومنع انهيار الأوضاع أكثر في لبنان.
2: أخلى الصليب الأحمر اللبناني مدنيين كانوا محاصرين في بلدة ميفدون بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني بعدما حاصرتهم الغارات ونفد لديهم التموين، وكان بينهم جريح نقل إلى أحد مستشفيات صيدا.
1: أكد وزير الأشغال فايز رسامني أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت سيبقى يعمل رغم كل الظروف، معلنان افتتاح البوابة الشرقية لقاعة المغادرة بعد تسلم هبة قطرية جديدة للمطار. كما شكر قطر على دعمها المستمر للبنان، فيما أكد السفير القطري أهمية دعم هذا المرفق الحيوي.
3: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت ممتازة، وذلك عقب لقاء جمعهما في قاعة الشعب الكبرى في بكين. وبحث الجانبان ملفات دولية عدة أبرزها الحرب في أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين واشنطن وبكين.
1: حذرت اليونيسف من أن أكثر من 770 ألف طفل في لبنان يعانون ضغوطاً نفسية حادة نتيجة العنف المتواصل والنزوح والخوف وسط ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب بين الأطفال. وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال يواجهون آثاراً نفسية خطيرة تشمل الخوف والأرق والكوابيس، داعية إلى تعزيز خدمات الدعم النفسي وحماية الأطفال من تداعيات الحرب.
0: ارتفعت أسعار الذهب فيما تراجعت أسعار النفط وسط ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية والمفاوضات الدولية الجارية بين الولايات المتحدة والصين إضافة إلى الملف الإيراني. وصعد الذهب مدعوماً بتراجع الدولار وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، بينما انخفض النفط بأكثر من 1% بعد موجة ارتفاعات سابقة مرتبطة بالتوترات في مضيق هرمز.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل السلام بين لبنان وإسرائيل فرصة اقتصادية أم خسارة سياسية للطرفين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
5: وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.
6: يا

0: جبل لبنان.
1: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
2: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
3: يا حلو
4: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
4: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبك.
4: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/jabal-lebanon x.com/jabal-lebanon انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلت. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: نحن هلا بالقلب البول لايف بدي فرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول I'm relaxing, I'm having some me time.
2: هاي
1: هاي
2: كيفك؟
1: صفا
2: سمعت آخر خبرية؟
1: شو؟
2: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
1: شو؟
2: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
1: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family.
2: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
1: Stay safe، تبقوا حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلفوا شي انتو
5: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دفكة انسا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط التاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة دعم وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حفاظاً على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، وشدد خلال استقباله وفداً من جمعية المصارف على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للأزمة المالية، مؤكداً أن وجود قطاع مصرفي سليم أساسي لعودة الاستثمارات وإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
1: قسم المدعي العام التمييزي الجديد القاضي أحمد رامي الحاج اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكد الرئيس عون أن القضاء يشكل الركيزة الأساسية لبناء الدولة، مشدداً على أنه لا دولة من دون قضاء عادل ولا استقرار من دون إنصاف.
2: أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على لبنان لإلغاء قانون عام 1955 الذي يحظر التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لدفع المفاوضات قدماً. وبحسب التقرير، ترى واشنطن أن على بيروت اتخاذ خطوات مقابلة للمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز المسار التفاوضي.
1: حذرت المديرية العامة للأمن العام من تداول اتهامات بحق ضباطها عبر مواقع التواصل من دون أدلة، معتبرة أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم القدح والذم والافتراء، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الاستقرار والثقة بالمؤسسات الأمنية.
2: أفادت وكالة فارس الإيرانية أن طهران سمحت بمرور بعض السفن الصينية عبر مضيق هرمز بعد التوصل إلى تفاهمات مع بكين بشأن إدارة الممر المائي. في المقابل، شدد البيت الأبيض على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً لضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية وسط استمرار التوترات الإقليمية وأزمة الطاقة الدولية.
1: تتفاقم أزمة الطاقة في آسيا مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أدى إلى زيادة كلفة النقل والشحن وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول الآسيوية. ويحذر خبراء من ركود اقتصادي محتمل، فيما انعكست الأزمة أيضاً على لبنان مع تراجع الاستهلاك وارتفاع الأعباء المعيشية وكلفة التشغيل.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل السلام بين لبنان وإسرائيل فرصة اقتصادية أم خسارة سياسية للطرفين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ ليه كريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة.
1: مع علي بليبل وجلال الشعار إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
7: Wait, Ortega's is on sale?
8: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
9: آه يا حلو.
10: Star System و To You To See يقدمان
9: خلص الدمع من عيوني ونسيت
10: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
9: قلبي مرتاح بحبك متوقع
10: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالطقس اليوم.
2: اي والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلأ بواصلي بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية انه ما راح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فورا هلأ، دبروا حالكم.
3: عجب؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي.
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك، هو دبكة قال شو بيعرف.
7: بلا فوتو بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة دعم وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حفاظاً على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، وشدد خلال استقباله وفداً من جمعية المصارف على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للأزمة المالية، مؤكداً أن وجود قطاع مصرفي سليم أساسي لعودة الاستثمارات وإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
2: قسم المدعي العام التمييزي الجديد القاضي أحمد رامي الحاج اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكد الرئيس عون أن القضاء يشكل الركيزة الأساسية لبناء الدولة، مشدداً على أنه لا دولة من دون قضاء عادل ولا استقرار من دون إنصاف.
1: أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على لبنان لإلغاء قانون عام 1955 الذي يحظر التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لدفع المفاوضات قدماً. وبحسب التقرير، ترى واشنطن أن على بيروت اتخاذ خطوات مقابلة للمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز المسار التفاوضي.
2: حذرت المديرية العامة للأمن العام من تداول اتهامات بحق ضباطها عبر مواقع التواصل من دون أدلة، معتبرة أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم القدح والذم والافتراء، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الاستقرار والثقة بالمؤسسات الأمنية.
1: أفادت وكالة فارس الإيرانية أن طهران سمحت بمرور بعض السفن الصينية عبر مضيق هرمز بعد التوصل إلى تفاهمات مع بكين بشأن إدارة الممر المائي. في المقابل، شدد البيت الأبيض على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً لضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية وسط استمرار التوترات الإقليمية وأزمة الطاقة الدولية.
2: تتفاقم أزمة الطاقة في آسيا مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أدى إلى زيادة كلفة النقل والشحن وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول الآسيوية. ويحذر خبراء من ركود اقتصادي محتمل، فيما انعكست الأزمة أيضاً على لبنان مع تراجع الاستهلاك وارتفاع الأعباء المعيشية وكلفة التشغيل.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل السلام بين لبنان وإسرائيل فرصة اقتصادية أم خسارة سياسية للطرفين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
0: بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، خبر عاجل.
1: بدأت المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات حتى ما بعد منتصف الليل لبحث ملفات سياسية وأمنية بين الجانبين.
0: هنا إذاعة جبل لبنان.
2: آه يا حلو.
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان.
4: خلص الدمع من عيوني ونسيت.
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
5: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
7: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما 1000%
3: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: بدأت المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات حتى ما بعد منتصف الليل لبحث ملفات سياسية وأمنية بين الجانبين.
2: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة دعم وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حفاظاً على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، وشدد خلال استقباله وفداً من جمعية المصارف على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للأزمة المالية، مؤكداً أن وجود قطاع مصرفي سليم أساسي لعودة الاستثمارات وإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
3: قسم المدعي العام التمييزي الجديد القاضي أحمد رامي الحاج اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكد الرئيس عون أن القضاء يشكل الركيزة الأساسية لبناء الدولة، مشدداً على أنه لا دولة من دون قضاء عادل ولا استقرار من دون إنصاف.
2: أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على لبنان لإلغاء قانون عام 1955 الذي يحظر التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لدفع المفاوضات قدماً. وبحسب التقرير، ترى واشنطن أن على بيروت اتخاذ خطوات مقابلة للمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز المسار التفاوضي.
3: حذرت المديرية العامة للأمن العام من تداول اتهامات بحق ضباطها عبر مواقع التواصل من دون أدلة، معتبرة أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم القدح والذم والافتراء، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الاستقرار والثقة بالمؤسسات الأمنية.
2: أفادت وكالة فارس الإيرانية أن طهران سمحت بمرور بعض السفن الصينية عبر مضيق هرمز بعد التوصل إلى تفاهمات مع بكين بشأن إدارة الممر المائي. في المقابل، شدد البيت الأبيض على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً لضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية وسط استمرار التوترات الإقليمية وأزمة الطاقة الدولية.
3: تتفاقم أزمة الطاقة في آسيا مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أدى إلى زيادة كلفة النقل والشحن وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول الآسيوية. ويحذر خبراء من ركود اقتصادي محتمل، فيما انعكست الأزمة أيضاً على لبنان مع تراجع الاستهلاك وارتفاع الأعباء المعيشية وكلفة التشغيل.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل السلام بين لبنان وإسرائيل فرصة اقتصادية أم خسارة سياسية للطرفين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: يا حلو
2: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل برافو. الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
3: مع علي بليلين وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة انزوا بيعرف
4: سلاف فوتو بلش الشوط التاني
2: تبو خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بدأت المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات حتى ما بعد منتصف الليل لبحث ملفات سياسية وأمنية بين الجانبين.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة دعم وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حفاظاً على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، وشدد خلال استقباله وفداً من جمعية المصارف على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للأزمة المالية، مؤكداً أن وجود قطاع مصرفي سليم أساسي لعودة الاستثمارات وإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
1: قسم المدعي العام التمييزي الجديد القاضي أحمد رامي الحاج اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكد الرئيس عون أن القضاء يشكل الركيزة الأساسية لبناء الدولة، مشدداً على أنه لا دولة من دون قضاء عادل ولا استقرار من دون إنصاف.
2: أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على لبنان لإلغاء قانون عام 1955 الذي يحظر التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لدفع المفاوضات قدماً. وبحسب التقرير، ترى واشنطن أن على بيروت اتخاذ خطوات مقابلة للمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز المسار التفاوضي.
1: حذرت المديرية العامة للأمن العام من تداول اتهامات بحق ضباطها عبر مواقع التواصل من دون أدلة، معتبرة أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم القدح والذم والافتراء، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الاستقرار والثقة بالمؤسسات الأمنية.
0: أفادت وكالة فارس الإيرانية أن طهران سمحت بمرور بعض السفن الصينية عبر مضيق هرمز بعد التوصل إلى تفاهمات مع بكين بشأن إدارة الممر المائي. في المقابل، شدد البيت الأبيض على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً لضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية وسط استمرار التوترات الإقليمية وأزمة الطاقة الدولية.
1: تتفاقم أزمة الطاقة في آسيا مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أدى إلى زيادة كلفة النقل والشحن وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول الآسيوية. ويحذر خبراء من ركود اقتصادي محتمل، فيما انعكست الأزمة أيضاً على لبنان مع تراجع الاستهلاك وارتفاع الأعباء المعيشية وكلفة التشغيل.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل السلام بين لبنان وإسرائيل فرصة اقتصادية أم خسارة سياسية للطرفين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: يا أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
5: يعطيك العافية.
4: يا هلا، الله يعافيك. عجقة
5: إيه؟
4: موت.
5: بس أنتوا جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
4: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
5: دخلك سمعت بالخبرية؟
4: أي خبرية؟
5: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
4: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
5: يوم قريت الخبر. ليك؟
4: ولك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلأ؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب، هلا قريت وشفت للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
5: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار بس بيناتنا. والمشكلة مالنا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
4: سيو أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
2: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز.
3: وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: أورتيغاز عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو
3: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسيت
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
3: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان.com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل السمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كوب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: بدأت المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في مبنى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن بمشاركة مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين، ومن المتوقع أن تستمر الجلسات حتى ما بعد منتصف الليل لبحث ملفات سياسية وأمنية بين الجانبين.
0: أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ضرورة دعم وإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حفاظاً على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، وشدد خلال استقباله وفداً من جمعية المصارف على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للأزمة المالية، مؤكداً أن وجود قطاع مصرفي سليم أساسي لعودة الاستثمارات وإنقاذ الاقتصاد اللبناني.
1: قسم المدعي العام التمييزي الجديد القاضي أحمد رامي الحاج اليمين أمام رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى. وأكد الرئيس عون أن القضاء يشكل الركيزة الأساسية لبناء الدولة، مشدداً على أنه لا دولة من دون قضاء عادل ولا استقرار من دون إنصاف.
2: أفادت صحيفة جيروزاليم بوست أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على لبنان لإلغاء قانون عام 1955 الذي يحظر التطبيع مع إسرائيل، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لدفع المفاوضات قدماً. وبحسب التقرير، ترى واشنطن أن على بيروت اتخاذ خطوات مقابلة للمحافظة على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز المسار التفاوضي.
1: حذرت المديرية العامة للأمن العام من تداول اتهامات بحق ضباطها عبر مواقع التواصل من دون أدلة، معتبرة أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم القدح والذم والافتراء، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى توخي الدقة والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الاستقرار والثقة بالمؤسسات الأمنية.
0: أفادت وكالة فارس الإيرانية أن طهران سمحت بمرور بعض السفن الصينية عبر مضيق هرمز بعد التوصل إلى تفاهمات مع بكين بشأن إدارة الممر المائي. في المقابل، شدد البيت الأبيض على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحاً لضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية وسط استمرار التوترات الإقليمية وأزمة الطاقة الدولية.
1: تتفاقم أزمة الطاقة في آسيا مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أدى إلى زيادة كلفة النقل والشحن وارتفاع معدلات التضخم في عدد من الدول الآسيوية. ويحذر خبراء من ركود اقتصادي محتمل، فيما انعكست الأزمة أيضاً على لبنان مع تراجع الاستهلاك وارتفاع الأعباء المعيشية وكلفة التشغيل.
0: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان، هل السلام بين لبنان وإسرائيل فرصة اقتصادية أم خسارة سياسية للطرفين؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان. إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تي في متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: Wait. Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
4: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
5: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
4: انت دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
5: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو،
8: الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
9: مع علي بليبل وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
10: يا حلو
0: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
10: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
10: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: خنتي.
2: يا ريت خنتك كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
1: انت ما بتعترفي بغلط.
2: انا ما بعرف.
3: بتعرفي شو قريت؟
1: شو؟
3: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
1: باسا؟ شو هي باسا؟
3: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
5: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قالوا هو دفكي انسو عم يعرف.
2: هلا فوتوا بلش الشوط التاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: هلا بقلب البول لايف بدي فرجيكم ريفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
1: هاي
0: هاي،
1: كيفك؟
0: صفا.
1: سمعت آخر خبرية؟
0: شو؟
1: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
0: شو؟
1: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
0: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، you'll always be my other family.
1: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح.
0: Stay safe، تبقى حالكم، وإذا اختفيت تعرفوا السبب.
2: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
3: يا حلو
2: ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسيت
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: في حدا بدي ياما نقدر نسلم شو ما عمل فينا.
4: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
5: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
6: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: جبل لبنان إذا عدنا.
2: هون قهوة البحر؟
3: نعم
2: أنا جاي أقعد شوي بقهوة البحر حتى أتذكر بلادي.
3: من وين حضرة الأخ؟
2: أنا من ضيعة بحرية.
3: وأنا من بلاد بحرية.
2: شرفنا.
3: تفضل اقعد تذكر معنا.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خيي.

0: جبل لبنان صارت على كيبل فيجن. فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: قصرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كل ياتكم تحضروا كاستنج أمني. عن جد حلوة.
1: مع علي بليلي وجلال الشعر. إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا حلو
0: ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
6: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
6: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. باعوا البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست.

تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان وجبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع نشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

0: واختولي روقوا شوي عيوني
1: كعبتو شو هالحسات
2: بفلاني نهضة نزات
1: وما فيه قربانة دورات
2: شه شوفوا شو هالبطلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مقطوفين شو قصتكن قولولي
2: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة
3: راحت فتاوي شعرة
2: وتلاقينا

0: عيش.
1: بدي زيت وفحم ولحم
0: غيروا كمل جابوا مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: قهوه وين القهوه انت بتشرب جيب الدافي.
1: مرحبا يا شباب
2: اهلا وسهلا بسبع
1: عرفتوا شي يا شباب
2: عبرنا يا سبع.
1: مرحبا يا شباب
2: اهلا وسهلا بسبع
1: عرفتوا شي يا شباب
2: خبرنا يا سهر.
1: بارح بهالليل كنت واقف هيك شفت شي هالميل لايك لايك لايك
2: شو هو هالشي
1: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أفي عطوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: سبعي كثير بها القوي ليلي رح يعرف منوي

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسيت
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز ومش بس أورتيغا رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسن، ستوديو لوجيك، أليسس وكتير غيرهم كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية ميجا سيل لحد 70% لحقوا حالكن الكمية محدودة

حطها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله. ولا غريب هالتقس اليوم.
2: ايه والله يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، انا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك انت روح عبي بنزين لحق حالي، انت مشوارك قريب هلا بوصلي، بروح بعبي بنزين احسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية شباب انتبهوا منيح، سمعت خبرية انه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، فروحوا عبوا بنزين فورا هلا، دبروا حالكم.
3: عجب؟
1: ايه اكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين احسن ما تنقطعوا يا شباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص. شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
1: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل يا رب؟ وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. جبل لبنان صارت على كيبل فيجن، فيكن تشوفوا أجمل أغاني الثمانينات والتسعينات وتحضروا التوك شوز السياسية الفنية الرياضية والصحية. جبل لبنان تيفي متوفرة على كيبل فيجن وموزعين الدش بكل لبنان.

0: يا حلو
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
0: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
0: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست
2: Ortega's is on sale?
3: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.

0: تابعوا جبل لبنان على السوشيال ميديا facebook.com/جبل لبنان x.com/جبل لبنان انستغرام جبل لبنان تيك توك جبل لبنان جبل لبنان .com ونزلوا تطبيق جبل لبنان على كل سمارت فونز والتابلتس. جبل لبنان معك وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
1: سيو أفندي بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر. هيدا إذا ما في عجقة.
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا، الله يعافيك.
2: عجقة
1: ايه؟ موت.
2: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك ايه؟
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: اي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: اليوم قريت الخبر. ليك؟
1: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا يلي كان بعد ناقصنا على اساس. شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. ايه عشو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا، والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما منعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: يا أفندي خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة. بودكاست سياسي عجب لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالأسبوع ناشر موقع الحقيقة الدكتور هادي مراد.

عهدير البوستة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين. ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك، يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و

سنة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش جنير لا والله ببلاش ما اشتغل